اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لا تعاتبني، لا تعاتبني، أنت اللي في غدرك بديت. لا تعاتبني يلي تنكرت وجسيت. تعال نحسبها سوا أنت وأنا، ونشوف منه اللي على الثاني جنة. وش تبي أكثر مني؟ تبتعاتبني؟ لا، لا تعاتبني.

0: سن عد الشهور والليالي وانت مبسوط هاني
1: فقط على صوت الخليل
0: نتخبر الليل.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.

صباحنا مليء بالسعادة بالتفاؤل بالأمل والأمن والأمان على قطر الحبيبة. يسعد صباحكم مستمعينا مستمعين إذاعة صوت الخليج. إذن مستمعينا من تغاريد ساعة معاكم دائما في تغاريد، هذه ساعة رح تكون متنوعة مختلفة وأكيد مواضيع شيقة، بالإضافة إلى تقارير وجولة في الصحف القطرية وأيضا الأنواء الجوية. نقول كل صباح تذكروا دائما أنه البدايات الجميلة تصنع يوم مختلف، اصنع بداية جديدة ليومك، وكل صباح فرصة جديدة حتى نبدأ من جديد بدون خوف أو حتى تردد. على 440-30-ألف التواصل عن طريق الواتساب تشاركونا مواضيعنا لهذا اليوم. وأنا نعمة رياض من الإعداد والتقديم، من التنفيذ شافي الهاجري.

حياكم الله من جديد وعلى 440-30 ألف التواصل عن طريق الواتساب. تحياتنا لكل اللي يتواصلوا ويانا من طبعا كل الدول. نحيي مستمعينا من قطر على تردد 100.8 أو 99 أو 93.4 من اسطنبول, وتحياتنا لكل الجالية العربية اللي تسمعنا الآن على 99.4. تحياتنا لمستمعينا في سلطنة عمان من مسقط 107.7 عفوا, وصلالة 91.6. تحياتنا لكل من يستمع لنا من العراق, البصرة 98.7 وبغداد 95. كما نحيي مستمعينا من الكويت على تردد 102.4 وعمان الأردن 98.1. نحيي كل الجالية العربية اللي تسمعنا من الدول لندن, فيينا, جنيف وزيورخ على الديجيتال. تحياتنا لكم مستمعينا, ونصبح عليكم ونقول لكم صباحكم تغريد مميز بمواضيع مختلفة. تقدرون أيضا تزورون موقعنا الإلكتروني skr.fm, ونذكركم مواقعنا على التواصل الاجتماعي صوت الخليج من منصة إكس, إنستغرام وكل المنصات. إذا نحن معكم على السمع من تغريد.

كانت الأيام متعبة، لكن يبقى الصباح إذا قررنا. بكل صباح نبدأ مشوار جديد بحياتنا، أكيد رح يتغير الكثير منها. مستمعينا، بالفترة الأخيرة صرنا نشوف طبعا الناس اللي صاروا يدخلين على حياتنا من خلال التواصل الاجتماعي، أي بمعنى خلينا نقول مشاهير السوشيال ميديا والشخصيات اللي ظاهرة من خلالها، تشوفون حياة بيها الكثير من المظاهر وبنفس الوقت التصنع، يعني شخصية متصنعة، شخصية مو على طبيعتها. وش نقول لما نشوف شخص على طبيعته؟ نقول شكد حلو، شكد حلوة شخصيته لأنه على طبيعته بدون ما يتصنع. وصرنا نشوفها في صفة مهمة جدا لأنه بلشنا نفقدها، ولكن مع الأيام نبدي نخاف أن نكون على طبيعتنا 100%. مرات مو أصعب شيء بالحياة أن الناس ما تتقبلك، الأصعب أنك مع الوقت تبدي تخفي نفسك حتى ترضيهم، وهذه المشكلة اللي نواجهها أحيانا. صرنا نفلتر كلامنا، مشاعرنا، وحتى ضحكتنا بس حتى ما يطلع علينا حكم. صرنا نحاول نرضي الآخرين وننسى نفسنا والأطباع اللي نحبها والأشياء اللي نحبها والأكل اللي نحبه بس حتى نرضي الآخرين. حتى إذا كان مطعم أو مكان بسيط قعدته حلوة قدام الناس، لا ما أريد يشوفوني بهالمكان، أنا أروح المكان الثاني حتى يشوفوني أنه أني موجود بهذا المكان. هي نسخة من عندك ولكن غير حقيقية منك، نسخة تحاول دايما تظهرها ونسختك الأصلية تخفيها. إذن مستمعينا، السؤال واضح جدا اليوم. مواقع التواصل الاجتماعي أثرت كثير على حياتنا وأيضا على المظاهر اللي نبينها للناس. السؤال هو برأيك إيش قد من شخصيتكم الحقيقية تطلعوها للناس؟ إيش قد بالمية؟ انطيني نسبة. تحياتنا لكل اللي يتواصل ويانا الآن. تحياتنا لعلي خاطر النجادي، يقول اكتب لك شعر للعيد. لا خليه بالعيد، أنا جاي منازلة وياك بالعيد، خليه على العيد من الساعة 10 للساعة 12 الظهر، أنا وياك على العيد مباشرة ننتظرك. نعيد عليكم جميعا مستمعينا، نقولكم كل عام وأنتوا بألف خير.

تحياتنا لكم مستمعين على 440-30,000 التواصل عن طريق الواتساب. علي خاطر نجات يقول كلما ازداد الإنسان فهما للحياة وتقلباتها قل تعجبه مما يجري فيها، لأنه أدرك أن الدنيا لا تثبت على حال، وأن الفرح والحزن واليسر والعسر سنن تتعاقب على الناس جميعا. ولذلك فإن أكثر الناس وعيا ليس من يندهش عند كل حادثة، بل من يعرف طبيعة الدنيا ويتعامل مع متغيراتها بعقل وصبر واتزان. تحياتنا لفراس يقول في السابق كنت أي موضوع حابب أنزله في إنستغرام أو السناب كنت أشيل هم المتابعين وردة فعلهم، لكن الآن بدأت أنزل اللي أريده، أنزل اللي أريده بس مع أخذ الحيطة والحذر. هي حتى لو مو بس تواصل الاجتماعي ولا حتى المواقع وما تظهره على المواقع، دائما أنا أشوف أنه كل إنسان في شخصية بداخله ما تبين 100%. في عنده صفات يحب يحتفظ بيها مع نفسه، في عنده طباع ما يحب يظهرها للآخرين. في كثير من الناس اللي تدعي أنها قوية بمشاعرها وهي عطوفة جدا ومشاعرها، ونقولها بالعامية قلبها رهيف، بس هي تبين أنه هي الشخص القوي، اللي هي الإنسانة اللي غير عاطفية، وما تبين هذه الشخصية لأن تعتبرها ضعف. وللأسف اللي يعتبروها ضعف هذول أشخاص ما يعرفون معنى المشاعر الحقيقية، لأن قمة قوتك أنك تكون رحيم، قمة القوة أنك تكون متسامح، وقمة القوة أنك تظهر ما بداخلك للآخرين. احنا دائما نقول انطي كلام حلو، بين حبك للآخرين، انطي هذا الحب والحنان للناس وللناس اللي تحبهم، لا تبين هذا الانطباع أنك أنه أنت الشخص القوي. ويقول لك بالأزمان يعني دائما الضعيف يستغلوه، الضعيف يجرحوه، وأنا ما أريد أبين حتى لحد يستغلني ولحد يجرحني وغيره. ترى الناس جناس، أكو من يستغل وأكو من يحترم هذا العطاء اللي عندك، ومن يحب هذا الحب اللي بداخلك، ومن يحترم هذا التسامح اللي عندك، بل بالعكس يشوفوك بالعين الكبيرة ويحترموك، ويظل قدرك دائما عالي أمامهم وذكراك دائما طيبة قدامهم. إنك تبين طول الوقت شخص ما عنده مشاعر ودايس على مشاعره ويبين العكس، هذا صراع داخلي بينك وبين نفسك. تخيل كم الحب اللي بداخلك أنت قاعد تكبته كل يوم وكل يوم، وتبين أنت شخص تاني، وتفكر إنه الجدية والعصبية والجفا بالمشاعر إنه هي هذه الشخصية القوية. هذا المفهوم الخاطئ اللي للأمانة يعني نواجهه كثير بحياتنا، ونشوف أنه هذول الأشخاص ما يعرفون معنى الحياة، لأن هو متلبس شخصية غير محبوبة، وشخصية يعني مجردة من الحب والمشاعر، ويمكن بداخله عنده أكثر حب ومشاعر عن غيره. لذلك لا تغيرك النفوس، ولا تغيرك الناس، ولا تغيرك حتى ردات فعلهم، خليك مثل ما أنت، وبين أصلك ومعدنك الطيب، خلي مشاعرك دائما كلها حب، كلها عطاء، كلها تسامح. إحنا اليوم لأنه بحاجة، بظل سرعة الحياة وعجلتها أحيانا قساوتها وظروفها اللي تضغط علينا بشكل متسارع وشكل فجائي، إحنا اليوم بحاجة إلى عطاء، وبحاجة إلى حب، بحاجة إلى كلام طيب يسعدنا، ومثل ما نقول يسقينا ويروينا مثل الوردة، كل ما تسقيها كل ما تكبر وتبين. لذلك دائما لا تبخل، لأنه البخل مو بس بالمادة، البخل بالكلام. إذا تعلمت أنك تبخل بكلامك أنت شخص راح تكون وحيد، ما راح يكون عندك من يحبك ومن يوقف وياك. أبد لا تغيرك الناس، وأبد لا تغيرك الحياة. على 440-30,000 التواصل عن طريق الواتساب. ومن سؤالنا اليوم، برأيك شقد من شخصيتك الحقيقية تظهرها للناس؟

0: حياكم الله من جديد مستمعينا ويسعد صباحكم من تغريدة. أكيد إحنا معكم على السماع، ولكن خلينا ننتقل سوية إلى الأرصاد جوية حتى نتعرف أكثر عن حال الطقس لهذا اليوم مع صقر السويدي. يسعد صباحك.
1: صباح النور، مرحبتين.
0: مرحب، وكل عام وانت بألف خير.
1: وانت بألف خير وصحة وسلامة إن شاء الله. نتعرف على حالة الطقس إن شاء الله لليوم. في البداية الحمد لله لا يوجد أي تحذيرات لليوم. الطقس بشكل عام حار نهارا مع غبار خفيف ومعتدل الحرارة ليلا. الرياح شمالية غربية شمالية شرقية من خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات قوية نهارا. درجات الحرارة اليوم في مدينة الدوحة تتراوح ما بين 29 و37 درجة مئوية. ننتقل إلى حالة البحر، الحمد لله لا يوجد أي تحذيرات بحرية لليوم، حيث يتراوح ارتفاع الموج ما بين 2 إلى 4 قدم، وعليه تكون الأجواء بإذن الله مناسبة للأنشطة البحرية. هذا ويبقى العلم عند الله.
0: شكرا صقر السويدي، تحياتنا لكم، وإحنا معكم على السماع من تغريد.

0: حياكم الله من جديد ومن تغريد. احنا معكم على السماعة. شهد مركز قطر للقيادات مساء امس حفل تخرج الدفعة 13 من منتسبي تحت شعار قيادات 2026، وطبعا وسط حضور رسمي وشخصيات. كان هناك زميلنا مختار الكنتي واعد لنا هذا التقرير.
1: شهد مركز قطر للقيادات مساء امس حفل تخريج الدفعة 13 من منتسبيه تحت شعار قيادات 2026، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس إدارة المركز، وبحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب قيادات المؤسسات الحكومية والخاصة وأسر الخريجين. وجاء الحفل تتويجا لمسيرة جديدة من إعداد وتأهيل الكفاءة الوطنية، حيث احتفل المركز بتخريج 166 مشاركا ومشاركة يمثلون نخبة من القيادات الوطنية من مختلف القطاعات في الدولة. وفي تصريح خاص لإذاعة صوت الخليج، تحدثت الشيخة الجوهرة آل ثاني مدير إدارة البرامج الوطنية في مركز قطر للقيادات قائلة:
2: واليوم ولله الحمد نحتفل في 166 من منتسبين وخريجين مركز قطر القيادات، وهذا يشمل العديد من البرامج لدينا، من ضمنهم البرامج الوطنية التي تضم البرنامج الحكومي والغير حكومي والتنفيذي وأيضا المستقبلي. بيكون لنا 44 خريجي من برامج الماجستير بتعاون مع جامعة قطر وتعاون مع جامعة جورج تاون. والبرامج الوطنية تمر على مدار ما يقارب 300 ساعة من التدريب التنفيذي المكثف. خاض المشاركون رحلة ثرية جمعت بين المعرفة والتجربة العملية، وتناولت محاور متعددة شملت الإعلام والتفاوض وإدارة المخاطر والقيادة وصناعة قرار وغيرها من المهارات التي تسهم في إعداد قادة قادرين على مواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة. عدد المنتسبين نوعا ما يكون نفس الشيء، لأن احنا نضم تقريبا 30 منتسب لكل برنامج سواء حكومي أو غير حكومي. لكن اللي يتغير من السنة الماضية مثل ما ذكرت لك هي الرحلة التعليمية، فهذه السنة ذهبنا لأفريقيا لأول مرة.
1: كما عبر عدد من المشاركين والخريجين عن فخرهم بالانضمام إلى هذه المنظومة القيادية الوطنية قائلين:
3: جابر إبراهيم الجابر، قطر شل، مدير وحدة إنتاج، خريج برنامج قيادة التنفيذية 2025. اليوم فرحة كبيرة بصراحة أن احنا نتخرج ونشوف التكريم الكبير من سعادة سمو الشيخ المياسة بنت حمد آل ثاني. وهالبرنامج أثرك يعني كثير يعني في حياتنا، بحيث أن حتى نقدر نطبق هالأشياء في جهة عملنا ونمشي على اللي قال عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تيمي بن حمد آل ثاني: قطر تستحق الأفضل من أبنائها، وحين احنا دورنا عشان نقدم الأفضل اللي حق قطر.
4: فاطمة محمد سيف الكواري، الأمانة العامة لمجلس الوزراء. تجربة كانت جدا ثرية بالمهارات، اكتسبنا منها وايد مهارات أكثر من نحن نكون قائد، والمهارات هذه أحسها بعد ممكن تتطور معنا أكثر، ممكن إحنا ننقل معرفتنا بعد حق الأجيال اللي بعدنا. أنا جدا سعيدة بانتسابي حق هاي البرنامج، وأنصح الجميع أنه هو ينتسب أيضا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم محمد وليد السيد، نائب الرئيس التنفيذي بالإنابة في شركة سهيلسات للشؤون التجارية. طبعا أنا أحد منتسبين لبرنامج القيادات التنفيذية في مركز قطر القيادات، واليوم صراحة نجني ثمار سنة كاملة من العلم والتجارب والمعرفة اللي قضيناها في هذا البرنامج. كانت صراحة تجربة حافلة، قمنا بعمل محاضرات في عدد من الوحدات التجارية القيادية والمهنية. للأمانة شعور لا يوصف، شعور جميل جدا بعد انتهاء سنة كاملة في هذا البرنامج، انك انت تتخرج مع زملاء كلهم قياديين في جميع مجالاتهم، وان شاء الله نستثمر هذه الخبرة اللي اخذناها خلال هذه السنة في حياتنا المستقبلية وفي عملنا.
6: نوير دبسان القحطاني، مديرة روضة الجوان للتدخل المبكر وزارة التربية والتعليم. برنامج القيادات كان برنامج فريد من نوعه، يشمل على عديد من الخبرات الوطنية والعالمية. الوطنية اجتمعنا مع قيادات من الميدان، توحدت في رؤى وفي خبرات وفي حقائق وخطط تهدف إلى تحقيق رؤية قطر 2030. تبادلنا الخبرات وامتزجت بالعديد من الممارسات بيننا كزملاء في قاعة واحدة. بالإضافة إلى ذلك كان هنالك العديد من الخبرات الخارجية من جامعات خارجية ومحلية.
1: واختتم الحفل في أجواء احتفالية عكست الاعتزاز بالكفاءات الوطنية الشابة والتأكيد على مواصلة الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية الشاملة في دولة قطر. لبرنامج تغاريد مختار الكنتي، صوت الخليج.

حياكم الله من جديد، تحياتنا لكم جميعا، نصبح عليكم. و طيب عيسى السلاطي، يسعد صباحك وشكرا على الرسالة الجميلة، وفايز الوالي أيضا تحياتنا لك، رسائلكم دائما جميلة صباحية رائعة. أذكركم مستمعينا طبعا إحنا رح نكون معاكم بتغطيات العيد، رح نكون بفترة صباحية ومسائية، مجموعة من التغطيات المميزة خلال عيد الأضحى المبارك. بالإضافة إلى اليوم رح أكيد يكون معكم طربيات على الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صبح مع الأستاذ عبد السلام جاد الله، ساعتين من الفن الأصيل والأغنية العربية، وأيضا من آمر تدلل الساعة 5 حتى الساعة 6 أجمل الأغاني العربية الخليجية وجلسات صوت الخليج، وطبعا برنامجكم المعتاد صوت صوتك اللي يطلع على الساعة 1:30 مع عبد الرحمن والشايع، برنامج اجتماعي مميز في تواصل مباشر أيضا مع الجمهور. عنا موضوعنا اليوم نتحدث، وهو برأيك كم من شخصيتك الحقيقية تظهرها للناس، وش قد بالمية التعب من التمثيل، شنو شعورك لما طول الوقت تحاول تبين أنك بخير ولما تضحك حتى وأنت تعبان، ولما تقول عادي وأنت مو عادي، تمثيل اليومي ما تتخيل إيش قد ممكن يستنزف طاقتك. هذه التفاصيل اللي تكون على حياتنا أحيانا بيها جهد نفسي أكثر من ما هو يعني ملموس. إذن مستمعين نذكركم بالسؤال، إيش قد من شخصيتك تظهر حقيقتها للناس؟

معكم دائما على سماع من تغريد مستمعينا وجولة بالصحف القطرية. المكتبة الوطنية تستقبل 4773 زائر خلال معرض الكتاب. قدمت مكتبة قطر الوطنية تجربة ثرية جمعت بين المعرفة والتراث والابتكار. طبعا كان فيها 4773 زائر خلال مشاركتهم في النسخة الخامسة والثلاثين في معرض الدوحة الدولي للكتاب وخلال الفترة من 14 حتى 23 مايو. هذا المعرض اللي كان فيه بصراحة كم من الكتب الرائعة وأيضا الأقسام المميزة، منها طبعا المتنبي والأقسام المصرية وكثير من الدول العربية اللي كانت لها دور مهم في نشر الكتب. شهدت مشاركة المكتبة هذا العام إطلاق حملة المكتبة من أجلك اللي قدمت مكتبة قطر الوطنية كشريك شخصي لكل فرد في مسيرة تعلمه، وسلطت الضوء على دورها الحيوي كمؤسسة وطنية حديثة. وما زلنا في الجانب الثقافي، متاحف قطر تحتفي بالعيد والثقافة المحلية. تقدم متاحف قطر مجموعة من برامجها الثقافية والتفاعلية الموجهة للعائلات والأطفال بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك في إطار جهودها لتعزيز الارتباطات والارتباط بالتراث والثقافة المحلية عبر تجارب تجمع بين التعليم والترفيه. وأخيرا المونديال الأكثر انتشارا جغرافيا بالتاريخ. تشهد نسخة كأس العالم 2026 الأكثر انتشار جغرافي بالعالم وفي التاريخ، مشاركة 48 منتخب راح يكون حول الولايات المتحدة منها كندا مكسيك. فهل يتجاهل التعادل لكرة القدم فيفا الإجراءات لحماية البيئة في سعيه طبعا نحو هذا التوسع؟ راح يكون في حالة مختلفة وجديدة، في كثير من اللعبات راح تكون في كندا وكثير منها راح تكون في أمريكا اللاتينية والكثير طبعا في أمريكا وكثير من الولايات. في اختلاف تنوع نقلات كبيرة، لكن في الأمس قرأنا خبر أنه هذا طبعا هذا العام من كأس العالم يستعينون بخبرات قطر، لأنها قطر قدمت النسخة الأجمل والأفضل على الإطلاق في العالم فيفا 2022، كأس العالم اللي كان غير كل الانطباعات حول كرة القدم، كان منتظم، كان صورة مشرفة لكل الدول العربية والإسلامية. قطر نقلت لنا صورة عن الرياضة المتحضرة والمتقدمة. إذن نستذكر معا هذه الأيام الجميلة.

حياكم الله مستمعينا، وأذكركم هناك الكثير من الفعاليات اللي راح تكون في مناسبة عيد الأضحى المبارك. طبعا بكتارة راح تكون عدة فعاليات موجودة، منها حتى الألعاب النارية. طوال 3 أيام راح تكون في فعاليات مختلفة من 4 المساء حتى 9 على كورنيش كتارة، وراح تكون عيدية كتارة الأطفال. هذه الفترة راح تكون من 5:30 حتى 8 المساء على كورنيش كتارة. الألعاب النارية أيضا على كورنيش كتارة 8:30. العرضة القطرية كورنيش كتارة من الساعة 4 حتى 9 المساء. عروض قبة الثريا الفلكية مبنى 41 من الساعة 5 حتى الساعة 7. والعرض العسكري راح تكون بالفترة 45 دقيقة والفترة الثانية 46 دقيقة. أغلبها راح تكون موجودة في كورنيش كتارة، يعني اللي يحب يكون موجود في كتارة لازم يكون موجود يعني من وقت مثل ما نقول حتى يحصل طبعا مصف للسيارات. وما ننسى أنه كتارة فيها الكثير من المرافق اللي ممكن تركون فيها السيارة، والممشى جميل مكيف خضار وطبيعة، فعادي لو تصف شوي بعيد تمشي على الكورنيش الأمور طيبة وتستمتع بأجواء العيد المميزة. هناك أيضا فعاليات مختلفة، عندكم طبعا الفعالية من 29 حتى 31 راح يكون سنيكر كون، وأيضا سيرك راح يكون بتاريخ 30 و 31 موجود في خيمة سيرك مجمع حياة بلازا. أيضا راح يكون أوركسترا قطر راح تكون في دار الأوبرا في الحي الثقافي كتارة، بالإضافة إلى مسرحية جمل جمل مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وألعاب نارية مثل ما ذكرنا موجودة بكتارة، وراح يكون حفل الفنان لاكي علي ب 29. أيضا راح تكون مسرحية شوغر دادي لحسن البلام وأحمد العونان، هذه المسرحية راح تكون مسرح عبد العزيز ناصر في سوق واقف. في كثير من الفعاليات اللي راح تكون موجودة، فعاليات عيد الأضحى بجزيرة اللؤلؤة والجوان، وراح يكون في هناك حتى سباق وسوق تربة. أيضا راح يكون موجود تربة ماركت في قناة كارتيا اللي موجودة في جزيرة اللؤلؤة. ننتقل إلى سنترو قطر، راح تكون في أيضا فعاليات جميلة ومميزة بعيد الأضحى، وعرض فلافي راح يكون عرض فانتازي في قطر مول. من هذا العرض راح يكون موجود في 30 في الشهر، ومن 28 حتى 1 يونيو راح يكون أيضا في عرض راح يكون اسمه The Greatest Show في كويست الدوحة، والموسم الثاني لجولة الخيول في الشقب. وراح تكون الكثير من الفعاليات حقيقة، تقدرون تدخلون على قطر فيزت قطر، راح تكون في كثير من الفعاليات، ما تدخلون ولا راح تتعبون، بكل مكان راح يكون في فعاليات للعيد. نرجع ونقول كل عام وأنتوا بألف خير.

نقولكم كل عام وأنتم بألف خير وأضحى مبارك إن شاء الله. راح نكون وياكم بتغطية مميزة في الفترة الصباحية وحتى المسائية من إذاعتكم الحبيبة إذاعة صوت الخليج. شكرا لكم وشكرا لحسن الاستماع. شكرا لكم لإعداد التقديم نعمة رياض ومن التنفيذ شافي الهاجري. مع السلامة.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
1: شكرا.

0: عقرب له أسرار.
1: سايف في البحر سفي
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطل وضاع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30000 من داخل ومن خارج قطر. مع المستمعين الكرام من خارج قطر سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبدالله السادة في التنفيذ والتنسيق. نشكر الزميل ليجو من قسم الحاسب الآلي، كما نشكر الزميل عيسى علي من قسم الاستوديوهات. نشكر أيضا الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيل رميحي، أميرة الصديقي من قسم الموقع، ونشكر الزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة من قسم البرامج. نشكر الزميل شافي الهاجري من قسم الاستوديوهات. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: يا هلا أحمد، كل عام وأنت بخير.
0: أنت بصحة وسلامة.
1: عسى الله يعود علينا وعليكم إن شاء الله بالخير واليمن والبركات.
0: على الجميع إن شاء الله. على الجميع ان شاء الله تكون مرتاح والصحه زينه وكل شيء زين ان شاء الله.
1: الحمد لله، الامور طيبه وكل شيء تمام، الحمد لله والشكر لله.
0: الحمد لله، يستاهل الشكر والحمد. ونسمع اغنيه طبعا في ابو هيثم طلب لك للنبي محمد الكحلاوي، منتصر شاكر طلب عهدير البوسطه فيروز، مازن طلب هل هلال العيد فريد الاطرش، سعاد طلب الطلال. طلال موجود في حلقه اليوم يا سعاد، معلش غيري، طلال موجود في حلقة اليوم. صادق طلب زوار لعبد الكريم عبد القادر. فاطمة الوهيبي طلبت يا خال قرب العيد، أو يا خالي قرب العيد، سبيرة توفيق. علي خاطر النجادي طلب سالف مرادي لقاسم كافي، وقاسم كافي كما ذكر فنان تونسي ولد في مدينة صفاقس 1945، بدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة بمسقط رأسه قبل انتقاله إلى العاصمة تونس. انضم إلى المجموعة الصوتية للفرقة الوطنية للإذاعة التونسية تحت قيادة المايسترو عبد الحميد بن علجية. الإرث الموسيقي تجاوز رصيده الفني 600 أغنية بين التلحين والأداء، وساهم بقوة في حماية الهوية والموروث الثقافي التونسي. توفي في 2018 رحمة الله عليه. في كذلك محمد الشوكري طلب سيد درويش في سلمى يا سلام. لا أعتقد أنه سيد درويش موجود، لكن إذا وجدنا سيد درويش بصوت سيد درويش يعني قصدي بنبث الأغنية. سمعني يا أبو محمد. في محمد الشوكري، لأنه في أغاني بغنوها ناس مش سيد درويش، يعني هي ألحان سيد درويش بس مش صوت سيد درويش، لكن لو وجدناها سلمى يا سلام بصوت سيد درويش أبشر إن شاء الله. سلمى يا سلامة سيد درويش. وفي المستمع الكريم مروان سعيد، يا هلا بحلو المعاني نسيم عودة. خليني أكتب بس مروان سعيد، يا هلا بحلو المعاني، موجودة هذه يا أبو محمد، يا هلا بحلو المعاني نسيم عودة. والطلب الأخير من أبو فهد من مبارك المهندي يقول: تحياتي للأستاذ أنور عبد الله وطلب أغنية عشقنا عبد الرب إدريس مبارك المهندي عشقنا. طيب خلينا نسمع. وفي محرم فؤاد طلبه طلال العميري من مسقط ذات العيون محرم فؤاد. إن شاء الله خلينا نسمع أغنية الاستهلال ثم ننطلق بإذن الله تعالى.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير أستاذ أنور عبد الله. حياك الله أستاذ أنور.
1: يا هلا وأحمد حبيبي، يا هلا حبيبي،
0: حبتك العافية حبيبي. في مواضيع يعني كلها جميلة. في سامي إحسان، شخصية اليوم اللي أبو عبد الله بده يتكلم عنه. لو في لك تعليق تفضل بالتعليق، لو أي تعليق.
1: طبعا صافيني مرة لون، تحس أنه نفس جديد ولون جديد، يعني شيء جديد على الأغنية العربية لما محمد الموجي أطل بهذا اللحن الجميل. وفعلا يعني سرع بالسلام في البداية، أنت عارف القصة ما شاء الله، أنه في البداية الجمهور ما تقبل هذه الأغنية.
0: ما في القاهرة.
1: لما غناها عبد الحليم في القاهرة فشل.
0: صح.
1: يعني الجمهور ما تجاوب معه، ولكن إصرار عبد الحليم إن هذه الأغنية لون جديد، فلا بد شنو شوي شوي يعني. هني هذا درس لأي فنان توه طالع، يعني لا يعني إذا حاشته مثلاً ضربات أو أزمات أو شيء في البداية يتعداها، يمر عليها، ما يتأثر ويطيح. وحتى إذا طاح يوقف مرة ثانية.
0: صحيح.
1: الجمهور ما تقبله أبداً ولا حس فيها. راح مرة ثانية الليالي، راح غناها في الإسكندرية. الإسكندرية حبوها الناس وانتشرت في الإسكندرية، ومن ثم يعد الحليم القاهرة هني انشهر من خلال هذه الأغنية. ونحس أن محمد الموجي يعني موسيقات تيرام تتا تيرام تتا تيرام تترارارار، لون جديد في الموسيقى، نفس جديد في الموسيقى، يختلف على الألوان اللي كانت موجودة وقتها. كان لون الأستاذ رياض الصباطي والأستاذ محمد عبد الوهاب ولون الأستاذ محمد القصبشي ولون الأستاذ فريد الأطرش. يعني اللي بعد هذا الجيل، جيل محمد الموجي وكمال الطويل، ومن ثم جيل بليغ حمدي. ففعلا لون جديد، وأداء محمد الموجي الجميل احنا قاعد نسمعه، أداء جميل وأداء حلو. فلهذا طبعا إصرار عبد الحليم على أن ينجح، وفعلا الله وفقه ونجح في صافي.
0: والله ودي يعني، أنت ملحن يعني كبير، ودي أقول لك شيء في خاطري. يعني بحس عادة، بحس هذا إحساس خاص بي، بحس عادة الأغنية لما غنيها ملحنها زي، عارف البنت اللي قعدت في حضن أبوها ارتاحت، قعدت مرتاحة، غير عن لما كانت في حضن عمها. في حضن عامها شوي قلقة، مش مرتاحة، يعني مش زي ما تكون الأغنية من ملحنة. يعني شيء بحسه إن الأغنية ارتاحت لما يغنيها ملحنة.
1: طبعا كلام سليم، خاصة هذا إحساس الفنان. الفنان ودي يسمع الأغنية هذه بصوت ملحنها. أنا كنت أتمنى مثلا أسمع، يعني على سبيل المثال، كنت أتمنى أسمع الثلاثية المقدسة بصوت رياض الصباطي، حديث الروح بصوت رياض الصباطي، بعض الأغاني يعني. وبعدين طلعت وسمعته، كنت أحب أتمنى أسمع صوت مثلا في يوم وليلة بصوت عبد الموجي، رسالة تحت الماء بصوت الموجي، أبي أسمعها بالأصوات الأصلية شلون غنتها. الملحن اللي خلق هذا اللحن وخلق هذا الإبداع شلون غناها بصوته، شلون لحنها بصوته، شو يقول بصوته، وخاصة بين غسين إذا كان صوته جميل وحلو.
0: أنا سمعت يعني بروفا، الله يزيد فضلك، سمعت بروفا عبد الوهاب بحفظ عبد الحليم من غير ليه. كان عصب على عبد الحليم، تخيل يعني، تقريبا عصب يعني إنسان، وبيعيد الجزئية، بيعيد الجملة وبعيدها، وبأكد على عبد الحليم، ركز هنا في يعني. فشوف قديش صعوبة إنه الأغنية تخرج من عند ملحنها.
1: هذا الشيء نعاني منه أبو أحمد. والله العظيم كذا لحن أسمع مطرب ما يعجبه، يا جماعة ليش؟ طب أنا صوتي غير موصل، أنا حب أتكلم عن نفسي، يعني أنا صوتي، وأعوذ بالله من كلمة أنا، صوتي مو جميل وأدائي متواضع جدا وغير موصل، ولكن أنت كمطرب ذكي لازم تنقش، لازم أو لازم تلقط هذه الجملة الحلوة مني أنا. ممكن أنا ما أقدر أوصلها يا جماعة، أنا لو أوصل صوتي حلو غنيت أنا، مش هقعطيك أنا.
0: صحيح.
1: فأنت لابد يا مطرب أو يا مطربة انك انت تحس بالجمله اللي تنقال والله فعلا الجمله هذه تجي. وصارت معي اكثر من لحن ارتضى مطرب او مطربه وغناه مطرب ثاني ونجح معاه. واغاني كثيره يعني انا بعدد لك الاغاني الحين وايد اغاني كثيره سبحان الله يسمعونها مطرب وتالي ما تعجبه ويغنيها مطرب اخر. بس اخاف اقول يزعل المطرب الاغاني وليش مثلا ليش قلت هالشكل او كذا كذا. بس مثل ما تفضلت ملاحظتك في مكان ابو احمد ان المفروض يعني المطرب يعني يسمع عدل ويدقق ويشوف وبعدين الملحن اللي صوته جميل هذا خير على خير على طول يوصل. يعني كنت اسولف معك ابغاك عن سليمان الملا اقول له والله سمعت سليمان الملا غنى اللحن الفلاني قال ايه وعبد الله تقدر تسمعها يغني الاغاني اللي انا ملحنها وكذا شيء عجيب يعني شيء حلو.
0: يعني هو كما تفضلت استاذ انور انه الملحن بيعطي الميلودي بيعطي الاساس بيعطي صح القماشة للمغني. المفروض المغني يلتقط ويضيف يعني
1: صح هذا الصح هذا المفروض. لكن في منهم شذي وفي منهم شذي
0: صحيح. في طبعا رسائل وصلت إن شاء الله سنعود إلى بس خلينا نسمع أغنية طلب أبو هيثم من مسقط محمد الكحلاوي لأجل النبي ونعود إن شاء الله.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، كل عام وأنتم بخير مستمعينا الكرام وبصحة وسلامة وسعادة، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله، حياك الله يا أبو عبد الله. وفي
1: يا هلا،
0: في رسالة من صادق، صادق من عمان، بيقول: من الفنانين اللي تعامل معهم الأستاذ أنور وما تعبوه في الحفظ؟
1: والله ما تعبوني بالحفظ في أكثر من مطرب. يعني طبعا بالنسبة لعبد الكريم ورباب كنت أنا أقعد معاهم من البداية، يعني فبالتالي عايشين معاي. يعني لما في بعض المطربين مثل عبد الكريم الله يرحمه ورباب الله يرحمه من البداية معاي، فبالتالي عملنا اللحن مع بعض وحطينا اللحن طوبة طوبة وطابوقة طابوقة، فبالتالي يجي الاستديو خلاص وعارف الشغل كله. ولكن من المطربين اللي لما مثلا حقيقة اشتغل معاه وشاطر وما يتعبني كذلك المطرب عبد الله الرشيد.
0: هو مجتهد، الله يشفيه ويعافيه، مجتهد هو،
1: الله يشافيه ويعافيه ابو خالد، شاطر عبد الله شاطر. يعني حقيقة يعني يقعد يسمع اللحن مرة مرتين ثلاثة ويدش وشوت. والله حقيقة يعني مطربين السعوديين، حقيقة مطربين السعوديين شطار، يعني ما شاء الله، يعني على طول يعني عارف شنو يقول، عارف بالذات بالذات طلال مداح ومحمد عبده، الاثنين هذيلا يعني عارفين وراسمين وخالص. ولما يسجل يقولك سمعني مرة ثانية، يسمع يقولك استاذ المر أبي أصلحني أبي أصلح، أقول له حلو، قال ما خالف عشان خاطري، لأنه هو يشوف شيء أنا ما أشوفه. يقول هني هني هني هني خلاص كل شيء أوكي.
0: إحساس.
1: شاهد الخليج نفس الشيء، يبني معي اللحن طوبة طوبة من الأول من الأول، فبالتالي يجي حافظ خلاص حافظي. فهذا المطربين اللي أنا اللي كنت أعرفه.
0: في المستمع أبو عبد الكريم بيقول: صباح الخير أبو أحمد، وأصبح على الملحن الكبير أنور عبد الله. صحيح الملحن إذا غنى أغنية لحنها تكون جميلة جدا، مثال على ذلك عندما غنى أبو عبد الله أغنية احتمال التي غنتها رباب، يا ريت لو سمعنا مقطع صغير.
1: والله أنا أسمعكم بس ما أظن يعني إن أنا راح أجيدها يعني نفس
0: لا أنت
1: نفس رباب. يعني
0: أنت بتقولها بإحساسك، إحساسك جميل أكيد يعني.
1: إن شاء الله حبيبي، إن شاء الله. هذا
0: أنت أنت أنت أبوها، أنت أبوها
1: حبيبي. خلينا نشوف.
0: يا
1: نعم تفضل محمد،
0: كنت بدي اسالك بعدين بس بعد ما تغني اسالك السؤال عن شو بتعمل مع الاعواد في هالحر في ظروف الطقس.
1: التكييف عليهم دائما، دائما التكييف عليهم دائما
0: لازم،
1: الحر يذبح العود
0: طبعا، حر ورطوبه

0: العود زعلان مني لان صارت فتره ما عزفت عليه فندوز.
1: الاله تهجرها تهجرك.
0: اي والله.

0: حضرتك. طب الدوزن براحتك، الدوزن براحتك عشان نطلع بأغنية ونرجع تكون انت جاهز.
1: يا ليت
0: ماشي.
1: يا ليت
0: طيب
1: يا ليت.
0: بنسمع فيروز هدير البوسطة، طلبها منتصر شاكر.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. الأستاذ أنور عبد الله
1: هي المقام الكرد على سنة الدوكة.

احتمال انسى حبك احتمال على احتمال واحتمال اني ارجلك احتمال احتمال احتمال انسى حبك احتمال احتمال احتمال اني ارجلك

0: الله الله الله حلو،
1: سامحوني سامحوني
0: لا حلو
1: سامحوني
0: حلو حلو
1: سامحوني،
0: في
1: هذا صوتي ما عندي غيره.
0: حلو حبيبي، حلو، يسلم يسلم صوتك،
1: حبيبي
0: يسلم هالإحساس.
1: حبيبي بحر.
0: في أبو ناصر من قطر بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. مرحبا، هلا وغلا بالغالي الضيف الكريم أبو عبد الله. أتوجه إليه بسؤالين. السؤال الأول: هل كان هناك في السابق تعاون مع المطرب الكبير الأستاذ علي عبد الستار؟
1: الأستاذ علي عبد الستار أبو نايف حبيبي وصديقي، وتعاملنا الحقيقة في أغاني وطنية، وكان من المفترض أن في لحن عاطفي وهو حافظه، وكل ما أشوفه يذكرني فيه، يقول لي أبو عبد الله والله بغني. قلت له أبو نايف أتمنى أنك تغني هذه الأغنية. طبعا اسم الأغنية وأنا وياك، أحس أحلامي تأخذني بعيد وياك، وكيف أنساك وكيف أنساك، وروحي بين يديك وأنا أهواك، يا أول حب قابلته وحرك كل شجون القلب، سحر عينك جبرني أجيلك وأتعناك الدرب، وأنا وياك وأنا وياك. كلمات الشاعر عصام القريني، وهو حافظ على العود، والمفروض يعني أنه يغني، ولكن الظروف طبعا، وخاصة الآن طبعا تعرف شركات الإنتاج صار لها تقريبا حوالي 20 سنة مسكرة هذه شركات الإنتاج، والظاهر أبو نايف بروحه ينتج حق روحه في شركته الخاصة، ولكن على مستوى الأغاني الوطنية والأغاني المناسبات تعاونت مع أبو نايف.
0: إن شاء الله يعني نسمع ونشوف أعمال جديدة بينك وبين الأستاذ علي عبد الستار.
1: نعم ونعم فيك وفي.
0: أهلا بحالك. السؤال الثاني: كان هناك في الكويت، يقول أبو ناصر من قطر، كان هناك في الكويت قبل 20 عاما تحديدا مطرب اسمه حمد المانع، وكان يتميز بصوت جميل، وكان يغني للراحلين الكبار مثل طلال مداح، عبد الكريم عبد القادر رحمة الله عليهم جميعا، ولكن حمد المانع اختفى منذ فترة طويلة، فأين هو الآن؟ وشكرا جزيلا لكم، أخوكم أبو ناصر من قطر.
1: يا حي الله أبو ناصر الغالي حبيبي. حمد موجود، حمد الآن يدرس في المعهد، درس طبعا، خذ الماجستير وخذ الدكتوراه، وهو مدرس الآن في المعهد، ويشارك من ضمن أنشطة المعهد، ولا موجود يعني،
0: لكن ما بيعملوش أعمال موسيقية غنائية أو أعمال يعني.
1: لا ألبومات، لا قدم ألبومات، أظن قدم ألبوم ألبومين، وبعدين ابتعد وراح درس في أمريكا وياه، ويدرس في المعهد الآن، أظن يدرس موشحات وأصوات، ويشارك من ضمن يعني احتفالات المعهد والمناسبات الوطنية، لأنه أرد وأرجع مرة ثانية أقول إنه ما في شركات إنتاج الآن تتبنى، يعني في أصوات كثيرين من الأصوات الجميلة والحلوة، ولكن من يتبناهم؟ من يدفع؟ من يصرف على الألبومات؟ خاصة الآن التكاليف وايد عالية بالنسبة للفرقة الموسيقية وبالنسبة للشعراء والملحنين، فبالتالي وما في حقوق طبعا على طول الشريط ينسخ وينوزع وكل شيء، ولكن حمد مطلوب، حمد موجود، و وكم مرة شوفه راح أبلغ تحياتك إن شاء الله يا أبو ناصر.
0: أبو ناصر، هذا السؤال طبعا ذكرني بعادل إمام في المسرحية لما الأسد إجا عليه، فقال دقالي جاي لي أنا بقى. فأبو ناصر ترك، الحين ترك عبد أنور عبد الله وجاء لي أنا، ومعاه حق صراحة. ده قال أنا بقى. بيقول: كيف يمكن الاستماع للحلقة الخاصة عن الراحل الكبير الأستاذ محمد رشيد رحمة الله عليه؟ أبو ناصر كان طلب مني الصراحة، وأنا وعدته أنه أكلم رئيس الاستوديوهات أنه ننسخ نسخة من الحلقة الخاصة برحيل الأستاذ محمد رشيد رحمة الله عليه، ولكني والله نسيت يا أبو ناصر، وأعذرني، أنا آسف، وحكلم اليوم إن شاء الله. ذكرني يا أبو محمد، ذكرني رجاء، أكلم رئيس الاستوديوهات أنه أبو ناصر صراحة أنا مستحي منه، لأنه وعدته ولكنني نسيت، فآسف يا أبو ناصر، إن شاء الله إن شاء الله، يعني أبشر، يعني ما يكون خاطرك إلا طيب إن شاء الله. طيب خلينا نسمع فريد الأطرش، هل الهلال العيد، طلبها مازن، ونكمل إن شاء الله.

0: كل عام وانتم بخير، وطربيات بخير، وصوت الخليج بخير، وانور عبد الله بخير، وكل المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات بخير، وكادر اذاعه صوت الخليج بخير ان شاء الله. وين وصلنا؟ وصلنا احنا معنا الاستاذ انور. استاذ في تعليق؟
1: والله سلامتك يا ابو احمد، بس ابي اقول يعني ما شاء الله سبحان الله، انا اذكر هذا اليوم يعني اذكر العام نفس اليوم وقبل وقوف عرفات بيوم، وتكلمنا عن اغاني الحج والاغاني الروحانية. سبحان الله اتذكر كذي يعني من سنة ما شاء الله، والان من سنة كذلك صار لنا سنة، يعني اقول ما شاء الله، اللهم رب لك الحمد اللي الله متعنا بالصحة والعافية وعطانا عمر ونسمع صوتكم ان شاء الله على خير.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله.
0: في في سؤال برضو، في طبعا أم نورس تقول صباحكم جميعا خير ومحبة، أود لو سمح الوقت أن أسمع محمد المسباح في جاني بعد وقت. وسؤالي للأستاذ أنور، هل حصل تعاون مع الفنان محمد المسباح؟ مع ألف شكر وامتنان.
1: إيه جاني بعد، إن شاء الله جاني بعد وقت. طبعا هي في الألبوم الأول الفنان محمد المسباح، أول ألبوم قدمه، وكانت من أبرز الأغاني جاني بعد وقت، من كلمات الشاعر مبارك الحديبي رحمة الله عليه، والحان الملحن حقيقي الفنان عبد الله رميثان، ولحن جميل ولحن لفت الأنظار وضرب مع محمد المسباح، وكان أول ألبوم له من أبرز الأغاني طبعا، سرى حبك بدمي، وجاني بعد وقت، وتمون انت تمون، ومجموعة الأغاني كانت موجودة، وكانت انطلاقة محمد المسباح من هذا الألبوم، واشتهر محمد في هذا الألبوم وحقق نجاح كبير، وكان صوت جديد للساحة الفنية. طبعا محمد المسباح صديق عزيز، ويعني أنا أعتبر من أوائل الناس اللي تعرفت عليه أيامها، كان هو هاوي، وأيامها كنت أنا طالب بالمعهد، وكنا نلتقي أنا محمد المسباح عند الأخ صانع العواد العراقي الشهير ثابت البصري. نعم. كان عنده محل ويصنع عواد، وكان يتردد عليه محمد المسباح وتردد عليه أنا، ودائما يكلمني من يصنع عود حلو يكلمني يقول أنور تعال أنا صنعت عود، لأن الصانع أنا قلت له حلقة سابقة يستانس إذا حصل عازب حلو يعزف على آلته. صحيح. عشان يسمع صوت الآلة، لأن أغلب صناع العوادة ما يعزفون.
0: لا انت مش بس حلو، انت حلو ومشهور وفنان كبير وملحن كبير، اكيد يعني بفخر لاي صانع يعني.
1: ما عليك زود يا ابو احمد، ما عليك زود. فكنا نلتقي انا محمد المسباح هناك، فما كنت ادري انه يغني ابدا، ولا قال لي انا اغني ولا كان يغني، الا ان تفاجأت والله في البوم جاني بعد وقت. منو هذا؟ هذا محمد المسباح. اشوف صوتي، هذا محمد رفيجي، يعني صار لنا فترة نلتقي مع بعض، وأنا غنالي كان يدندن هالشكل على خفيف، أغاني صالح عبد الحي، أغاني أم كلثوم، بس ما قال إن عندي ألبوم وبشتغل وبسوي وبكذا. وباركت له طبعا في الألبوم، وصار عدة تعاونات بيني وبينه، ولكن التعاونات هذه كلها يعني أغاني اجتماعية، أغاني وطنية، ما التقينا في أغنية عاطفية، لأنه هو صار له فترة يعني ابتعد عن الأغاني العاطفية. آخر ألبوم قدمه مع أحد الشركات في المملكة العربية السعودية، وبعدين يعني اختلفوا مع بعض وما قدم ألبومات غنائية، اكتفى بس في الأغاني اللي تكلف فيها صوت الخليج، فلهذا ما صار في تعاون عاطفي بيني وبينه، ولكن عملنا أغاني وطنية وعملنا أغاني مناسبات كثيرة. هو أتمنى له التوفيق الحقيقة، محمد فنان خلوق، فنان مؤدب وصوته جميل، الله يوفقه ان شاء الله.
0: ان شاء الله. وزميلنا عبد الله كتبت طلب ام نورس جاني بعد وقت محمد المسباح. طيب الملحن سامي احسان.
1: نعم. انا سامي احسان التقيت معاه ابو احمد وانا ما اعرفه. الكلام هذا في سنه 1981. لما رحت أول رحلة لي إلى المملكة العربية السعودية وبالتحديد في الرياض 81 82 هالشكل، ورحت برفقة الشاعر الله يرحمه فايق عبد الجليل. فايق عبد الجليل خذاني معه ورحنا هناك وعرفني على مجموعة من الثنائيين كانوا موجودين. فقال لي أنور هذا سامي حسان سلمت عليه، وهذا عبد الله محمد سلمت عليه، وهذا محمد شفيق سلمت عليه، وبعض الفنانين اللي أنا يمكن ما عرفتهم. فهني التقيت مع سامي حسان. سامي حسان طبعا هو ملحن سعودي ومن مواليد 1942 وتوفى رحمة الله عليه 2021. طيب. طبعا بدأ مسيرته الفنية في مدينة جدة، وموهبته طبعا طلعت منذ الصغر، أيام ما كان صغير بينت موهبته ودرس الموسيقى. وكان هذا طبعا في أثناء عمله في السفارة السعودية في دمشق.
0: سامي حسان وفاته في 2012 يا أبو،
1: والله متأكدين؟ مش 2000. أنا عندي 2021
0: والله.
1: ها؟ ما أدري، يمكن أنت صح.
0: 2012 في 8 سبتمبر 2012.
1: خلاص نعتمد تاريخكم. لأن فعلا أتوقع الكلام صحيح أن 2012، لأني أنا زرت جدة في 2020 التقيت مع أولاده.
0: كان توفى.
1: كان توفى صح. الظاهر أنا جدمت أخرت الاثنين وجدمت الواحد.
0: هم كله بعشر سنين مش فرق يعني. رحمة الله.
1: خلص الله عندي. خلص الله عندي. أيوه. لأن فعلا ربطت الحين، أنا فعلا أنا جيت 2020 إلى جدة والتقيت مع إحسان ولده ومحمد ولده وعزموني بالبيت عندهم، وكان وقتها متوفي سنة 20. إذا مثل ما تفضلت 2012 ودرس الموسيقى، وطبعا في في في في دمشق خلال التحاقه بالمعهد العربي للموسيقى والتمثيل. ويعتبر طبعا سامي حسان مؤسسين قسم الموسيقى بجمعيه الثقافه والفنون، ويعرف هناك دائما انه بصانع النجوم، لان من خلال البرنامج اللي قدمه هذا التقى مع مجموعه من المطربين.
0: نعم.
1: والفرقة سواها اسمها التكوين الموسيقي. ومروا عليه كثير من الفنانين، صقل موهبته على آلة العود وتعلم آلة العود وآلة الكمان في سن مبكر طبعا. وفي دمشق هناك كونه موجود في السفارة تعرف على الأستاذ الموسيقي السوري مهران بالخيام. وعلمه على العزف على العود وعلى آلة الكمان أثناء وجوده في دمشق، وبعدين انتقل طبعا وراح إلى وزارة الإعلام كمهندس صوت في جدة، وهذا شيء أتاح له الدخول في المجال الفني والموسيقي.
0: نعم.
1: قدم برنامج تلفزيوني باسم مسرح التلفزيون، وقدم من خلال هذا البرنامج مجموعة من المواهب الفنية اللي كانت وقتها توها طالعة. يعني محمد عمر، علي عبد الكريم، عبد المجيد عبد الله، عباس ابراهيم، الشباب هذيلا من خلال هذا البرنامج قدمهم هو وعمل لهم الحان. بالنسبه للفنانين الكبار طبعا تعامل مع طال مداح باغنيه طال السكوت، والفنان محمد عبده السهران والدنيا نعسانه، وكذلك تعاون مع الفنانة وردة والفنانة أنقام والفنانة أصالة ورجال المليح، مجموعة
0: عبد الكريم عبد القادر في أغنية
1: عبد القادر كذلك. يعني مطربين كثار وايد تعاون معهم. ويعتبر هو مؤسس أول فرقة موسيقية سعودية، وتوفى في عام 2012
0: رحمة الله.
1: هذا الفنان سامي إحسان.
0: نعم. نعم. هو لحن لطلال مرت، أغنية مرت.
1: صحيح.
0: طيب صحيح. نسمع جزء من أغنية مرت ترى المدح.
1: يلا نسمع.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. وفي سؤال من خالد الضنكي. خالد الضنكي بيقول: الحمد لله على سلامة الأستاذ أنور، حبيت أسأله عن الأستاذة أمل عبد الله شقيقة الفنانة الكبير الشهيرة سعاد العبد الله، فيما إذا كانت بصحة وسلامة، وهل يذكر شيئا عن نشاطها الفكري أو الفني؟ التقيتها ذات يوم في محافظة مسقط حينما كانت تحضر لرسالة الماجستير حول أثر الفنون الشعبية العمانية في منطقة الخليج العربي، ولكما الشكر والتقدير. خالد الضنكي.
1: حياك الله أستاذ خالد. أنا طبعا تربطني علاقة قديمة مع السيدة أمل عبد الله وأختها الفنانة الكبيرة سعاد عبد الله. طبعا اشتغلت مع سعاد كثير من المسلسلات، عملت لهم أنا المقدمات وهي غنت طبعا، وفي علاقة أسرية كذلك، يعني أهلي مع الفنانة سعاد عبد الله على تواصل مع بعض، وأم طلال كذلك على تواصل معي، وأختها عزيزة وكبيرة طبعا بالنسبة لي، وأمل عبد الله كذلك أكبر منها، وأمل عرفها من السبعينات، أم خالد زرتها في البيت أكثر من مرة، وكان زوجها عبد الأمير مضى صديقي، وألتقي معها بالإذاعة، وأكثر من حفلة يعني صارت تكريم لي أنا في الكويت هني، لما خذيت جائزة الدولة، أنا حصل على جائزة الدولة التشجيعية من الكويت، وأنا طلبت بالذات طبعاً الأخت أمل عبد الله هي تكون عريفة الحفلة. وأكثر من مناسبة كذلك أدعيها، وفي كذلك عندي برنامج هم دعيتها، يعني علاقة قوية بيني وبين الأخت الكبيرة طبعا أمل عبد الله. هي طبعا أشوفها، ولكن صحتها شوية يعني تدري، يعني عندها ريولها شوية تعبانة، فتمشي على عصي ولازم أحد يسندها يعني بحكم المرض من المرض، ولكن الحمد لله بالها ومعاها وصحتها زينة. وتوى بالفترة الأخيرة الأسبوع اللي طاف عملوا طبعا أمسية كربط الأدباء تكريما الشاعر أو بالأخرى الكاتب المسرحي عبد العزيز ريع، يعني سوى لحفل تكريم وكذا، رحمة الله عليه ومتوفي، فكانت هي طبعا موجودة وهي تكلمت عنه. والله يمتحها بالصحة والعافية أم خالد.
0: في شكرا أستاذ أنور. نسمع طلب سعاد، طلبت سعد إبراهيم أرسل سلامي. وسعد إبراهيم الشليل هو فنان سعودي، وكان يلقب بفتى الجزيرة، هو مطرب وملحن راحل من منطقة نجد، يعني هذا قد

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. في تعليق أستاذ أنور ولا أسأل؟
1: والله أستاذ عبد السلام أنا سرحت مع الأغنية هذه لأن هذه الأغنية ذكرتني أيام ما كنت أروح المدرسة وأنا صغير وكان يحطونها في الإذاعة شبه يومي، وأسمعها أرسل سلامي مع نسيم الصباح للصاحب اللي صار وصله صعيب يعني صباح ونسمات الصباح وأنا رايح المدرسة وأسمع الأغنية هذه وأحبها وأعشقها، بس ما أعرف شنو يعني، ما أدقق في الكلمات ولا أعرف منهم مطربها ولا ملحنها ولا شيء.
0: نعم.
1: إلى أن جددها أحد المطربين السعوديين وغناها وقدمها بأسلوب جديد، فقلت الله هذه الأغنية اللي كنت أسمعها في في في في فترة يعني
0: دراسة. أقدر
1: أقول لك يعني أول سبعينيات تقريبا، أول سبعينيات. فعرفت أن هذا المطرب اسمه سعد إبراهيم والأغنية جميلة وحلوة، وسرحت ورحت بعيد.

0: أشكر الأخت سعاد على طلبها الأغنية الجميلة هذه. نعم
1: شكرا لك. طب أول الفرق الخليجية التي عزفت مع الفنانين؟
0: اي والله لازم احنا طبعا يعني نوثق هذا الشيء ونعطيهم يعني حقهم. طبعا هي فرق معدودة على الأصابع يعني. هي فرقة الأنوار في أوائل السبعينيات هذه ظهرت عندنا في الكويت الحالية. ومن ضمن العازفين اللي فيها طبعا سليمان الأخ الملحن الله يرحمه سليمان الملا، والفنان أحمد بوعوض. هذا الفنان أحمد بوعوض يمكن ما حد يعرفه، لكن طلع مع عبد الحسين في عدة مسلسلات، يعزف على الكمان ويلبس فنيلة ويلبس وزار، واسمه أحمد بوعوض. وأنا حضرت له عدة سمرات كان يعزف على آلة الكمان. كذلك الملحن المرحوم عبد الله الراشد. مجموعة ذيلة شباب كونوها الفرقة في أوائل السبعينيات، وانضم لهم الفنان فهد الماص وبعض الفنانين سجلوا معاهم وعزوا كمان جاء طبعا، لأن الفرق قبل ما في يعني عود وكمان هذول حوالي 3-4 كمان جات وعود وقانون، وكانت في فترة السبعينيات هذه الفرقة الأولى. الفرقة الثانية طبعا الفرقة اللي كونها الملحن سامي إحسان ومجموعة من الشباب السعوديين، وبدأت تغني طبعا مع الفنانين الشباب اللي طالعين وقتها. اللي انت ما قلت عنه بسعى محمد عمر وعلي عبد الكريم ومجموعة من المطربين الشباب وقتها أسسها سامي إحسان وطلعت تغني معهم. كذلك الفرقة البحرينية الفرقة البحرينية طبعا اللي هو أسسها الأخ محمد ناصر عزفت. هذه بدأت تبلش في نقدر نقول يعني النصف الأول من الثمانينيات مع ظهور المطربين الجدد نبيل شعيل وعبد الرويشد وخالد الشيخ وعلي عبد الستار، مجموعة الفنانين رباب، مجموعة الفنانين هذيلا تأسست هذه الفرقة البحرينية، وهم أغلبهم كانوا طلبة في المعهد الدراسات الموسيقية في الكويت والمعهد العالي في الموسيقية. بعدين درسوا في المعهد في الكويت، ما التقيت معهم أو يعني أول ما التحقنا في المعهد يعني الكلام هذا منتصف منتصف السبعينيات، وبعدين لما تخرجوا في الثمانينيات كونوا الفرقة. والحقيقة كانت هي الفرقة هذه من أشهر الفرق الخليجية، اللي الفرقة البحرينية محمد ناصر وجمال ناصر وعلي الغيس وعبد الله خيري الله يرحمه، وفي عازف اسمه محمود، ومجموعة يعني ست كمجات وقانون وناي وكذا، واشتهرت وخذت صيت كبير من منتصف الثمانينات إلى أن بعدين طبعا جت فرقة طارق عاكف وفرقة وليد فايت. نعم. هذه الفرق اللي أنا أعرفهم طبعا.
1: نعم. هذه الفرق كانت غير الفرق الخاصة بالإذاعة والتلفزيون لكل دولة؟
0: أي غير. لأن هذين شباب من البلد. هذين شباب يعني هذين شباب هذين بحرينيين كانوا كلهم بحرينيين. وكذلك اللي كونها سامي إحسان كلهم سعوديين. واللي كونوها الشباب عندنا بالكويت كلهم كويتيين. لكن الفرق ذلك لا، الفرق كانت موجودة إحنا عندنا من أواخر الخمسينيات، نجيب رزق الله ورضا غنيمة ومشيل المصري من جمهورية مصر العربية، لكن مجموعة الشباب
1: سعيد البنا
0: أيوة الأساتذة الكبار رحمة الله عليهم. لكن هذول الشباب من أهل البلد.
1: نعم.
0: الفرقة البحرينية والفرقة السعودية والفرقة الكويتية من أهل البلد.
1: نعم.
0: سووا لهم فرقة، تدري شباب بيشتغلوا والحمد لله الله رزقهم.
1: نعم.
0: وقدموا مجموعة، بعدين خلاص عاد اللي صار ملحن واللي صار مطرب واللي اعتزل.
1: نعم.
0: واللي توفى وراحوا. نعم.
1: شكرا أستاذ أنور. صادق أن طلب زوار لعبد الكريم عبد القادر، موجودة الأغنية؟ موجودة يعني.

0: بالكلب.
1: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. سعاد من الكويت تقول هلا أبو أحمد، طمنا على الدكتور أحمد وكل عام وأنت بخير، وكذلك الأستاذ أنور عبد الله وأنت بخير يا سعاد. الدكتور أحمد في يعني آخر أخبار كان في العناية المركزة بعد ما عمل عملية القلب المفتوح، شفاه الله وعافاه، وأنا اتصل يعني بعت له رسالة صوتية ردت زوجته بعديها بيوم يعني، وقالت أنا زوجته وهو في العناية المركزة حاليا ويعني محتاج شهر على الأقل حتى يستطيع أن يتعافى يعني، فأنا مستني شوي عشان أتأكد مرة أخرى أرجع يعني أكلمه وإن شاء الله يرد علي يعني هو ونطمئن عليه إن شاء الله. نعود لضيف طربيات في حلقة اليوم الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. وفي تعليق عندك أستاذ أنور؟
2: إي والله إذا سمحت لي أقدر أعلق.
1: تفضل.
2: بعلق على أغنية زوار. البارح أنا الحقيقة تركت رسالة للدكتور أحمد، الحقيقة أنا بالأسبوع مرتي أترك رسائل له وتتفضل السيدة زوجته وترد علي، ومثل ما أنت تفضلت أبو أحمد كذلك أنا أمس بالذات طبعا نزلت له وقالت الحمد لله الآن بدأ يتعافى وبدأت تصير صحته أحسن، وإن شاء الله عن قريب راح أبلغه وراح يكلمك هو شخصيا إن شاء الله ويشكرك على يعني سؤالك عنه. قلت هذا أستاذنا وحبيبنا وأخونا، والله إن شاء الله يرجع بالسلامة دكتور أحمد يوسف إن شاء الله بإذن الله
1: إن شاء الله.
2: هذا واحد طالب يعني أزيد على كلامك يعني الحبيبي. زوار أول تعاون بين عبد الكريم عبد القادر وبدر برسلي. بدر برسلي طبعا هو شاعر معروف ودرس في أمريكا الإخراج التلفزيوني. وكتب بعض الأغاني كانت بدايتها مع سعود الراشد ومجموعة من المطربين، ولكن كتعاون مع عبد الكريم عبد القادر كان من خلال أغنية زوار. زوار طبعا سجلت في أوائل السبعينيات وهي من ألحان عبد الرحمن البعجان، ولحن جميل جميل جميل حلو، وكل ما يقدم عبد الرحمن البعجان حلو، ملحن مبدع.
1: سمعت انه رستاوي.
2: شو طال عمرك شنو؟
1: سمعت انه رستاوي.
2: يعني شنو رستاوي؟
1: يعني مقام الرست.
2: صح. والله كلمة جديدة علي رستاوي هذه. طبعا مو رستاوي، ملك مقام الرست، ملك. لكن الأغنية هذه بالذات بياتي سبحان الله. زوار سلمنا ودائما إذا أحب الله سبحانه هذا الشيء من الأسرار، إذا بعرف المقام عارف المقام، بس إذا ضاع علي أغني أغنية كل ذاك اللي هي مقام البياتي
1: على طول توديك البياتي.
2: أربط المقامات بالأغاني
1: زي هو صحيح الهوى غلاب مقام الصبا.
2: أيوة يعني الحمد لله، يعني لأن أنا درست قواعد شرقي ودرست شرقي، بس سبحان الله إذا بصيد المقام ها تحت علي جبتنا بياتي أغني شنو اللي كل ذاك اللي رصت أعطوا اللي هي طبعا أغنية أم كلثوم أنساك ده كلامك أو شاف الأشياء هذه، فرابط أنا المقامات بالأغاني. فهي من مقام البياتي، وبدر بروسلي كان وايد فرحان وكاين يعني وكان سعيد جدا لما قلنا لعب كريم زوار، لكن يقول لي أنور أغنية الشهرة بالنسبة لي أنا الناس عرفتني فيها غريب. بعد زوار لما قلنا لعب غريب هني أنا اشتهرت. ولكن زوار حلوة وجميلة وأنا كنت أحبها حقيقة أول ما طلعت ونزلت كنت أسمعها استمتع بالأغاني الجميلة. نعم أستاذ.
1: طيب ننتقل الآن إلى الارتجال في الموسيقى العربية.
2: الارتجال يقابله في الشعر العربي اللي هو اللي هي لا إله إلا الله شو راحت عن بالي الحين أقول لكم. طبعا هي الارتجال صعب جدا. ليش؟ لأنك أنت شيء ترتجله. شيء يطلع معاك. فالارتجال ينقسم بقسمين، في الغناء وفي التقاسيم. في الغناء لاحظة مع المغنيين
1: زي الارتجال زي الارتجال في الموال، يعني زي الارتجال في الموال
2: بالضبط. أيوة. الموال تلاقي هو الموال ارتجال. الموال هذا خاصة المواويل يعني تكون ارتجالية، سواء السيدة أم كلثوم في أغانيها دائما دائما تسمع في وصعي الهوى غلاب يا قلبي الحب يورا يا قلبي، وتوقع تمول وتروح سيدة أم كلثوم وشمال وجنوب، هذا كله ارتجال. هذا مو تقول والله حافظة بالبيت بتسوي، لا لا كله ارتجال، كله يجي هالشكل على طول. يقابله بالشعر العربي يسمونه القلطة، عندنا القلطة. القلطة أظن تعرف هذا السبب، اللي هم صفين من الشعراء كله، وهذا يقول بيت وهذا يرد عليه،
1: يرتجل هذا يرتجل بيت والآخر يرتجل بيت آخر يرد عليه. هذه موجودة في السامر الفلسطيني، موجودة في السامر
2: بالضبط على طول نفس الشيء.
1: نعم.
2: هني الارتجال صعب جدا، لأنك أنت قاعد ترتجل، دير بالك لا تنشز، لا يخص صوتك، لا لا، لأنك أنت خلاص يعني هذا الشيء يعني مسجل، مو تقول والله مونتاج ما نقص مونتاج ونشيل نفس اليوم، لا، أنت على الهواء، أنت لايف.
1: نعم.
2: إذا ارتجلت، عبد الحليم حافظ وايد ارتجل، كان عبد الوهاب في كل ذاك الليل نساني أنام الليل وخلاني كذا كذا، الموال هذا كله ارتجال. فالارتجال يقول المطرب الصعب، المطرب المتمكن.
1: أم كلثوم كانت ترتجل كثير.
2: أم كلثوم شيخة. نعم. وعبد الحليم شيخ وفريد الأطرش.
1: اتصور اللي ما كانتش ترتجل إطلاقا فيروز.
2: إيه يمكن أغانيها ما فيها ارتجال.
1: أغانيها ما فيها ارتجال، صح. أغانيها
2: ما فيها ارتجال. يمكن أغانيها ما فيها ارتجال. لكن وديع الصافي كان يرتجل.
1: وديع يعني فنان كبير.
2: كان يقول بعض الشباب. هذا بالنسبة للغناء، وبالنسبة للعازف التقاسيم. سواء كمان، عود، قانون، ما يحضر في البيت، لا تطلع معاجدي. وتعال شوف إذا قسم رياض الصنباطي.
1: أوركسترا. الله أكبر. أوركسترا رياض الصنباطي، عود أوركسترا.
2: الله أكبر. أوركسترا بالضبط. خاصة في أغاني كثيرة، أغنية مثلا قد كنت أرجو وصلكم لصالح عبد الحي. الحانة، شوف التقاسيم اللي عملها، وشوف التقاسيم اللي عملها في قصيدة فجر تحت الشعر.
1: نعم.
2: كان يعمل شوية تقاسيم، وكذلك ليه يا بنفسج. عمل تقاسيم. فالتقاسيم هذه ارتجال، تطلع مع مطربين كثار كذلك. يعني وايد يقسمون، فنان استاذ عباد الجوهر، استاذ احمد فتحي، استاذ خالد الشيخ، كل ابوهم هذول يرتجلون في تقاسيم على العود.
1: نعم.
2: فهني يبين لك هني شطارة العازف وقوة العازف.
1: نعم.
2: فالارتجال شيء مهم في الموسيقى العربية وفي الأغنية العربية.
1: نعم.
2: نعم.
1: طيب عشان احنا حنسمع طلب وسنعود اليك، عبين ما نعود اليك تكون جهزت في طلب صادق، لانه يعني طلب يسمع مقدمة أغنية أحلام وش ذكرك على العود، فبتكون انت يعني جهزت، عبين ما نسمع الطلب ونرجع نسمع سميرة توفيق في يا خالي قرب العيد، طلبتها فاطمة الوهيبي.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، وكل عام وأنتم بخير. وضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. جاهز أستاذ أنور؟
1: نعم طالع جاهز. مقام الولايات يعني بسلك.

0: الله الله الله، يا صوتك حلو يا ابو عبد الله، يا صوتك حلو، انت ليش بتنكر يعني؟ ليش بتنكر؟
1: والله والله
0: صوت
1: هذا من ذوقكم انتم.
0: جميل
1: والله
0: جميل.
1: حبيبي حبيبي.
0: تسلم. نسمع طلب علي خاطر النجادي سالف مرادي لقاسم كافي الفنان التونسي.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. وفي سؤال من محمد حسن. سي محمد أنت سؤالك يقول: فيروز لم تغني على المسرح لكي ترتجل، والذين يرتجلون كلهم يغنون على المسرح. محمد أنت مين قال لك إنه فيروز ما بتغنيش على المسرح؟ المسرح الغنائي الرحباني مشهور في العالم العربي كله، وفي العالم كله مشهور المسرح الرحباني. الأغنية المسرحية هي في لبنان، فيروز غنت على المسرح وغنت أفلام بأفلام، بس قول سيب الأفلام المسرح، بس هي ملتزمة منضبطة تماما في، حتى لما تدخل على المسرح وما تخرج على المسرح بتقدم ما عليها وبس، ما بترتجل. هذا لا فنانة مسرح أصلا فيروز، ولا لا يا أستاذ أنور؟
1: طبعا سيدة المسرح فيروز، مهرجانات بعلبك. الله،
0: أنا مش عارف المعلومة.
1: مهرجانات وفي باريس غنت، وفي في الكويت عندنا،
0: وفي جرش، وفي جرش مسرح جرش، وفي قرطاج،
1: وفي البحرين على قلعة عراد. كله شيخة المسرح هي فيروز.
0: هذه جزئية. جزئية ثانية، في سؤال بيسألك من المستمع الكريم عن محمد جواد أموري، ما رأيك فيه؟ بيقول وين راح، بس السؤال أجد السؤال، بس ما رأيك في محمد جواد أموري؟ يقول: صباح الورد وكل عام وأنتم بخير، صباح النور أبو أحمد. ممكن أغنية ولا شدادة مراحن علينا الفنان محمد جواد أموري وليد من بغداد؟ ممكن. ويقول: ممكن رأي الفنان بالمرحوم محمد جواد أموري، وهل له تعاون معه فيما سبق؟
1: هو فنان كبير محمد جواد أموري، والحانه جميله وحلوه، والدلاله على هذا ان عوض الضوخي غنى له يا حبيبي هل جفاك النوم مثلي. هي من الحان الملحن العراقي الكبير محمد جواد أموري، ولكن الحقيقه يعني ما التقيت معاه، ولا طبعا هو اكيد اكبر مني بسن وايد، وما له مقابلات بالتلفزيون، ما له اي شيء، يعني ما شفت له مقابلات او بالصحافه او شيء. ولكن هو ملحن العمل هذا اللحن الجميل، لا شك انه هو ملحن كبير.
0: نعم. طيب احنا في نشوف في اسئله كمان. في الثلاثيه المقدسه، ونحن في ايام مباركه وايام، فبتحب تكون خلفيه لكلامك، ولا يعني تتكلم عنها وبعدين نبثها، ولا كيف انت حابب؟
1: اللي تامرون عليه، اللي تشوفونه، يعني اللي تامر.
0: طيب احنا بنخليها خلفيه، وانت طبعا اكيد حاجه حسيتها بتوقف عندها او بتوقفنا عندها.
1: الله الله الله الله الله
0: الله. نسمع الثلاثيه المقدسه، هي الحان الصنباطي صح؟
1: هي طبعا الحان هذا الصنباطي، والشيء الصعب استاذ عبد السلام ان هذه الاغنيه يعني كلها كوبليهات وراء بعضها. يعني هني تبين لك يعني قدرة الصنباطي ونفسه الطويل في التلحين. يعني الأغنية هذه هي وحديث الروح للأرواح. يعني ما تقول والله فيها العاد القصائد، يعني في مذهب وكوبليه، كوبليه أول يرجع للمذهب، كوبليه ثاني يرجع للمذهب، لا.
0: بطلع من كوبليه لكوبليه، كوبليه لكوبليه،
1: أيوه. الله أكبر. وهذا هني تبين لك إنه مقدرة هذا الملحن على الإبداع. هو الجو جوها روحاني. لما تسمعها يعني مو مثل عودة عيني ولا قصائد الثانية والأطلال، لا جوها جو روحاني. وكذلك حط فيها طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، اللحن اللي هو الموجود هذا الفلكلوري يعني قديم. أيوة. ولكن هو طوره. يعني حط اللحن، حط لك اللحن الفلكلوري، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. بعدين طور فيه، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. يعني الشطارة انك انت شو تتعامل مع الفلكلور. يعني يا ليت ابو محمد استاذ عبد الله يصوب المقطع هذا، يعني علشان يبين لك ان شلون انت تاخذ اللحن التراثي هذا والطورة وتقدم بشكل جميل.
0: هو صعب، ما نبهنا عبد الله في البدايه، ما نبهنا، لذلك
1: انا اسف. انا اسمع، لكن هي كلها على بعضها كلها حلوه.
0: نسمع شيء، نسمع شيء
1: من اي مقطع يحطه استاذ عبد الله. احنا كنا اذان صافي،
0: حلو
1: ونعلق ان شاء الله.

شوف شوف شوف شوف هاي شوف الله شوف شوف لبيك الله لبيك شو تنقال شوف الله

0: نعتذر لأنك تبي بهذا القدر، لأنه الوقت أدركنا ولا ودنا نكمل يعني.
1: شفت سعد عبد السلام، شفت شلون، شفت
0: السنباطي،
1: شلون عمل السنباطي، ها
0: السنباطي. في ناس خلاص تقول الاسم خلاص، في ناس في ناس تقول الاسم خلاص خلاص السنباطي يعني
1: خلاص.
0: ماذا تضيف او ماذا اضيف؟ طيب
1: هذا الفنان سعد عبد السلام لما تقعد معاه ما يحسسك، انا مثل ما قلت لك سعد عبد السلام اكثر مره قلت لك السالفه هذه، والله تخيل وأعيدها للألف مرة، إن الجرسون يجيب القهوة، يأخذ القهوة، يوقف يأخذ القهوة من الجرسون ويحطها قدامي وأنا طالب بالمحل.
0: الكبار متواضعون يا الكبار، الله متواضعون يا
1: الله بعض. أكبر الله أكبر. الموسيقى رياض الصباطي. الله أكبر الله.
0: نسمع سيد درويش سأل ما يا سلامة، طلبها محمد بن أحمد الشوكري.

0: الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. في سؤال الأستاذ أنور من محمد حسن بيقول سؤال للأستاذ أنور: لماذا الفنانين الخليجيين لم يغنوا للصيام أو مواسم الحج أو أغاني دينية بصفة عامة؟
1: أستاذ محمد فيه الحقيقة، بس أنا يعني أعرف الأغاني الكويتية، في أغاني كويتية كثيرة، ولكن يعني الحقيقة أغاني مناسبات، هاي مناسبة الحج كذا، غير مطلع عليها بالنسبة لدول المستعمر الخليجي. ولكن عندنا وايد غنوا، يعني سواء سعد الخليج ولا سواء عبد القادر، حسين جاسم، في وايد أغاني غنوا للعيد وغنوا للمناسبات الدينية.
0: غنوا في أغاني قطرية وفي أغاني بحرينية.
1: أكيد أغاني أكيد لازم في لازم في أغاني.
0: بس لأنها يعني لأنها تستخدم في مناسبات فقط، يعني ذلك ما مش بتاخذش الشهرة الكافية. طيب عشان الوقت نسمع طلب أم نورس جاني بعد وقت محمد المسباح.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. في تأثير البيئة على المطرب يا أستاذ أنور؟
1: إي والله هذا موضوع مهم، وهذا حقيقة أنا يعني اشتقيت هذا الموضوع من إحدى حلقات صوت الخليج لما تكلمت عن بعض المطربين اللي تحس إنه صوت شعبي، فلما تسمع الشيء هذا تربطه بالبيئة اللي هو فيها.
0: نعم.
1: هني يبين معاك.
0: نعم.
1: على سبيل المثال في مثلا جمهورية العراق حضير وعزيز
0: الريفي، الغناء الريفي. صح.
1: صح. صح. ريفي لأنه هو عاش بالريف.
0: في الأغاني البغدادية طبعا. وفي الأغاني الريف. طبعا.
1: أيوة. وداخل حسن. والمطرب الأخير اللي سمعته في قبل حلقتين عندكم ناصر حكيم. كذلك. أي والله. تحس إنه غناء ريفي، تحس إنه فعلا من الأرض. من البيئة اللي هو عايش فيها.
0: يعني في الأغنية البغدادية مثلا سليمة مراد، ناظم الغزالي، هذول غني الأغنية الأرستقراطية، أغنية القصور، أغنية الصالون أو الصالونات. لكن
1: صح.
0: الريف
1: صح.
0: له أهله.
1: إي والله لا أهله. مثلا محمد رشدي.
0: صوت ريفي، من صوته يبان على طول إنه ريفي.
1: على طول. ما في محمد عبد المطلب.
0: نعم.
1: تحس إنه فعلًا يعني صوت ريفي من البيئة. مثلًا من جبل سوريا فهد بلان.
0: فهد بلان، نصر شمس الدين، الريف. في بالضبط. الأردن عبد موسى.
1: الله إيه. ما أعرف المطرب هذا.
0: عبد موسى اللي غنى كثير مع هيام يونس، جدي لي يم الجدي جدي لي. عبد موسى عازف الربابة الأول، عازف الربابة.
1: أيوة.
0: أيوة. الربابة.
1: أيوة.
0: الربابة. أيوة.
1: وفي مطرب الذياب اللي هو ذياب
0: مشهور. أيوة. هذا من منطقة الراف، من منطقة بين العراق وسوريا. شو اسمها؟ اللهم صل على سيدنا محمد. بتذكرها إن شاء الله، راحت عن بالي والله. حتى أغاني، حتى لون الأغاني فيها يعني.
1: هي سميرة توفيق. هي طبعا احنا عارفين هي طبعا هي أصلا من سوريا.
0: الأغاني الفراتية. الأغاني الفراتية.
1: أيوة.
0: أيوة.
1: صح صح.
0: نعم. سميرة توفيق يعني أعطت الأغنية الأردنية، والأغنية الأردنية أعطت سميرة توفيق، يعني في تبادلية في المسألة. صحيح.
1: بالضبط. فيعني الشيء ما يم فراغ.
0: نعم.
1: الشيء ما فراغ تلاقي أبد، هو متطبع في البيئة أو عايش في البيئة، سواء الريفية أو المدينة، فهذا الشيء ينعكس على صوته. تلاقيه لما يقدم هذه الفنون يقدمها بأحلى صورة.
0: نعم. طيب نسمع نسيم عودة في يا هلا بحلو المعاني، ونورا إن شاء الله. طلبها مروان سعيد.

0: بعتذر من مبارك المهندي، طلب عبد الرب ادريس عشقنا، وطلب بعتذر من طلال العميري، طلب ذات العيون لمحرم فؤاد نظرا لضيق الوقت. وفي سؤال من سعاد، وين راحت سعاد؟ ولا بدورها. بتسأل عن أغنية سعد إبراهيم اللي هي برسل سلامي، فبتسأل بتقول اللي كتب الكلمات أو الكلمات لمن؟ الكلمات للشاعر مشاري بن عبد العزيز المعروف باسم وحيد. مشاري بن عبد العزيز المعروف باسم وحيد، هذا اللي وجدته يعني، واللحن للفنان سعد إبراهيم. هذا إن شاء الله يكون كلامي صح. ما أستطيع أن أقول كل عام أنتم بخير مستمعين الكرام، وكل عام أنتم بخير أستاذ أنور، منورتنا وشرفتنا، ونتمنى لك عيد سعيد لك وللأسرة الكريمة ولكل
1: الأحبة. الله يحفظكم جميعا إن شاء الله، السادة المستمعين والمسؤولين وحبايبنا في قطر، من أكبر شخصية إلى أصغر شخصية، الله يحفظكم جميعا ويديم عليكم النعمة والأمن والأمان، والله يحفظ خليجنا العربي كله.
0: آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لك، وكل عام وأنت بخير. أقول للمستمعين الكرام والمستمعات الكريمات واللي بيتابعوا إذاعة صوت الخليج وبرنامج تربيات، كل عام وأنتم بخير، جعله الله عيدا سعيدا على الجميع، وأعاده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وعساكم من العايدين ومن الفائزين إن شاء الله. أيام جميلة، وودي أقول كلمة، كل منا يستطيع أن يصنع عيدا من داخله، يصنع عيدا بالسلوك الجميل وبالسلام والمصافحة والمسامحة والتلاقي، و يعني نستطيع أن نصنع عيدنا بشكل جميل، لأنه إذا نبع من داخلنا بصدق وإخلاص سيكون عيدا حقيقيا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. الأغنية العايدو من التراث القطري، ورحم الله الراحل الكبير أيقونة الأغنية القطرية الأستاذ عبد العزيز ناصر، الذي طور كثيرا من في التراث الغنائي القطري. من ضمن التطوير العايدو الأغنية العيدية الجميلة. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا أبو محمد. نشكر الزميل عيسى علي من قسم الاستوديوهات الذي يعني أتعبناه معنا في تنزيل الأغنيات المطلوبة، شكرا يا أبو علي. كذلك نشكر الزميل ليجو من قسم الحاسب الآلي، ولا ننسى أن نشكر الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيلة الرميحي، أميرة الصديقي من قسم الموقع. أيضا نشكر الزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة من قسم البرامج. من داخل الاستوديو حييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: باب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
1: طربيات
2: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

0: الحب احيانا عبد الرحمن
1: ضحكتني يوم قلت لي الناس نركز، يعني شلون الحريم ما يركزون؟
0: شوف طير الفكره من مخي.
2: كل كلمه منك تصنع حوار.
3: ام ذهب ام ورد،
0: اي ورد بقى على حسب المناسبه.
4: وكل فكره تفتح باب،
2: وكل صوت له صدى.
1: انا عندي فلسفه،
0: شوف هو الحب بكل حالاته جميل في كل شيء.
4: يمكن صوتك يغير راي،
2: يمكن كلمه منك توصل رساله.
4: خل صوتك حاضر
2: وخل رايك ينسمع.
1: اشكركم على هذا الموضوع طبعا.
4: في برنامج الصوت صوتك
2: من الاحد الى الخميس
4: الساعه 1:30 ظهرا
2: بتوقيت الدوحه على صوت الخليج.

0: مساء الخير.
1: ما ينطر.
0: حياكم الله مستمعينا ويا مرحبا ومسهلا اقولها بنبره.
2: يا البمبره تكفين دوري الاماره.
0: حياكم الله في الحلقه الاخيره من الصوت صوتك. اقولها والله ما اتضايق لكن نلتقيكم باذن الله راح نرجع لكم ان شاء الله باذن الله. حياكم الله ومرحبا ومسهلا.
1: يا مرحبا فيكم جميعا، حياكم الله معنا. ومثل ما قلنا احنا اليوم الحلقة الأخيرة وإن شاء الله هذه الحلقة معاكم
0: بشغل كل شيء حل.
1: العيد الحين. طيب راشد، ايش رايك تخلي طول

0: حلقة أغاني، عشان بما أنها الحلقة الأخيرة خلنا نستمتع ونسمع.
1: وأنا ويا السالف بروحنا
0: أغاني. لا يعني الخلفية
1: ولا نطبق كلامهم، نقدم برنامج حسابتين.
0: صامت يصير؟
1: اشترينا عنهم عبد الرحمن.
0: يصير أن احنا تشي نطلع على الهواء صامتين في طريقة؟
1: انت
0: ترى فكرة، ترى فكرة بس يعني لازم تعرف شلون نطبقها.
1: إذا قالوا شكرا،
0: أنت عندك شارلي شابلن كان يقدم فيلم صامت
1: مرئي.
0: مرئي صح، إيه
1: في الإذاعة يبطل يسمعنا نتنفس ليش؟
0: مش مو بهاي المقصد. يعني هم الحين يشوفونك على

0: ايه بدموعك فضحتيني. لا احنا ما نبي نتكلم اليوم عن الدموع.
1: لا لا لا لا لا لا ايه. دموع ولا شيء.
0: حتى راشد يعني اليوم بدالكم بداية جميلة.
1: واضح يعني واضح الليلة. يقول لي على العيد في من عصاريها.
0: ايه عيد. ايه. يعني شوف احب مسألة ان العيد ياخذ منك كم من يوم. كلها وناسة وعيد.
1: المفترض.
0: حلو.
1: ايه. المفترض. ايه. المفترض من قبله بيومين. والله. وأربعة أيام العيد بعدها بيومين.
0: ذكرتني بوحدة أجنبية كانت تسألني تستفسر يعني شيء. كان وقتها يعني قريب عيد. قالت أنتوا في العيد شنو فايب العيد عندكم؟ قلت لها إيش قصدك؟ قالت يعني إحنا مثلا عندنا وقت أعيادنا يكون عندنا أشكال معينة، المحلات باللون الأحمر نحط، يعني هي قصدها في الكريسماس أو كذي. فتقول أنتوا عندكم فايب؟ قلت لها لا إحنا ما عندنا فايب، بس يعني
1: ناكل كبدة الصبح في عيد أضحى.
0: إيه يعني قلت لها مثلا إحنا الأعياد عندنا شلون مثلا الأضحى.
1: ليش ما قلتي لها نتغدى 9 الصبح في الفطر؟
0: مو بالكيل
1: هو هذا الفايب. تبين فايب؟ هذا الفايب 9-10 الصبح الغداء.
0: قلت لها ترى أمانة، قلت لها في ناس مثلا إحنا يعني بمعنى الذبيحة تنحط من الصبح، وفي ناس لا خلص يخلونها
1: عيد
0: يعني
1: الأضحى كبدة.
0: ها إيش طرى عليك؟
1: كبدة وكلاوي الصبح مع حمسة. يا الله وجهها في الطبق الفخار.
0: هاي وشو؟
1: تبقبق.
0: شنو ذي؟
1: كبدة
0: ريوق؟
1: إيه الأضحية لازم تأكل من الأضحية
0: الصبح.
1: إيه.
0: شنو بتأكل؟
1: كبدة وكلاوي متى تنأكل؟ الصبح كلها فيتامين بي. فيتامين بي ولا دال في الكبد كبدة؟
0: والله ولا ما فيها فيتامين؟ عبد الرحمن أنا ما أدري بكم.
1: صدقنا لا رحبنا ولا قلنا أرقام.
0: صدق يلا قول دخلنا السؤال.
1: لكم تحيات بدرية محمد من الإعداد.

0: بدري يا محمد.
1: والله بدري يا محمد من الإعداد راشد عبيد بالأغنية الحلوة هذه من التنفيذ خلف المايك شايع عبد الرحمن. واتصالاتكم بإذن الله. والله اشتقنا لصوتكم على 440-30,000 من داخل قطر.
0: يعني اليوم نبي نسمع صوتهم لأن اليوم الحلقة الأخيرة.
1: و0097-440-30,000 من خارج قطر. وموضوعنا حلو خفيف وجميل، ولكن اليوم بنتكلم فيه، بنتكلم فيكم، بنتكلم في كل شيء.
0: تكلم فيه
1: كل شيء. إيه
0: تبي تعقر يعني؟
1: يعني مرة والله العظيم ما انساها، مرة شخص دخل عليه في السناب وكتب كلام، كتب ترى عبد الرحمن كذا وكذا وكذا وكذا، انا قايل لك كذا، قلت له لو سمحت انت قاعد تحش فيني عندي.
0: هو ما
1: هو قاعد، هو مسوي تحويل حق فيديو لي يبي يقول حق شخص ثاني.
0: اوكي
1: حلو
0: انزين،
1: وطرشها لي.
0: أيوة.
1: وكتب الكلام لي، قلت له لو سمحت انت قاعد تحش فيني عندي.
0: هاي صار موقف قدامي بين تشنة وحماتها.
1: تشنة هي الأم ولا الأخت؟
0: لا أم ولا أخت. تشنة مرت الولد.
1: أوكي.
0: تشنة البيت اللي
1: حلو.
0: مرت الولد.
1: جنة البيت الأم.
0: تشنة. مرت أخوهم.
1: حلو. خلاص.
0: إنزين. اسمها تشنة بعد.
1: لا في اسم ثاني نسيته.
0: تشنة ما في غيره.
1: زين.
0: المهم بين التشنة وحماتها.
1: جن.
0: إحنا كنا معزومين. الحماة طبعا اللي هي
1: يا الأم يا الأخت،
0: الأخت أخت زوجها. إيش صار؟ الغلطة من التشنة، اكتبت مسج تعقر فيه في من في حماتها.
1: أحسن،
0: بدال ما تطرش حق أختها طرشت حق حماتها.
1: أحسن.
0: الحماة
1: من عاش بالحيلة مات بالفقر.
0: الحماة شافت المسج، أنا كنت قاعدة وشفت هالموضوع، يعني كنت جنبها، شافت المسج وسوت نفسها ما صار شيء.
1: حكيمة.
0: التشنش قالت لها أنا طرشت مسج خاص حق أختي فلا تفتحينه، احذفي. هذيك الأيام أعتقد يمكن
1: ما كان في حذف
0: وكذي. إيه فقالت لها لا تفتحينه احذفي، سوت نفسها طالعة قالت لها ما شفت شيء مو مشكلة، بس هي شافت وقرت شنو كتب عنها.
1: الوعد قدام.
0: بالضبط. لا ما في وعد قدام، هي طلعت افضل منها، ما كبرت المشكله ولا راحت قالت حق اخوها ولا
1: أخي.
0: بس عرفت شلون تتعامل معاها بعدين.
1: يعني
0: ايوه
1: في ام الولد.
0: شلون ام الولد؟
1: ام كتبت في امه ولا في اخته؟
0: لا اخته.
1: هي
0: يعني مثلا انا قاعده اعقر فيك وانت قاعد، بدال ما طرش حق راشد طرشت لك.
1: هذيك فيني يعني، انا قلت لكم عبد الرحمن كذا وكذا، الحمد لله انه كان كلام طيب.
0: اوكي الحمد لله.
1: لو سمحت قاعد تحش فيني عندي.
0: زين ما قلنا الموضوع،
1: احنا قلنا كل شيء الا الموضوع
0: ما تكلمنا فيه.
1: سكوت قوة ام ضعف؟ متى وين والمن
0: انت تحس انه متى
1: ومتى
0: وشنو؟ قلت
1: طبعا متى وين وليش.
0: انت تحسها كذي؟
1: طبعا.
0: لا انا احسها انها طبعي.
1: لا
0: طبعي، متى ما بغيت اسكت باسكت، متى ما بغيت بتكلم.
1: شوف احيانا السكوت، هو يقول السكوت قوة ام ضعف. اللي يحدد الامر هذا الموقف والشخص، هل هو سكوت او ضعف.
0: شو تقول الاغنيه؟ انسكتنا
1: ان حكينا ندمنا وسكتنا قهر. هذا في سياق.
0: هذا في سياق.

0: وتكوين.
1: تدري متى اسكت مصالح؟ اذا كنت انا الاقوى.
2: اذا كنت شلون
1: يعني في مواجهه وانا الاقوى انا اللي اسكت
2: شلون؟ شلون ما يصير؟
1: بقول الشيء لما تصير مواجهه ما بين شخصين ما بين وبين شخص
2: طيب
1: ويحتد الكلام واشوفه طلع من اعصابه او شخص لكن الشخص يعني لي
2: أوكي.
1: يعني لي بشكل يعني من الاهالي من هذا انا اوقف الموضوع ما خليه يكبر
2: اي فهمت
1: حتى لو غلط علي اوقف الموضوع
2: فهمت
1: ما دامني الاقوى خلي الموضوع متى يكون السكوت ضعف لما ناكل حقي قدامي وتنهدر كرامتي او ما اقدر ادافع عن احد احبه سواء عيالي اهلي او اي شخص متى يكون واجب للرد او الـ الـ الـ الـ عدم السكوت لما يكون في حقوق وفي دفاع عن عرض او وطن او رمز هذا يكون واجب فالسكوت والكلام لا قوه في شخص يعني تحبينه الى ما لا نهايه غلط ارد عليه في كل غلط لا
2: الله احبه الى ما لا نهايه
1: غلط مره
2: حبيت
1: غلط مره يتشفع له 100 مره غلط في فعل يشفع له 1000 فعل
2: يعني انت قصدك بنستخدم السكوت بحكمه
1: السكوت له وقت لكن احيانا يقولون لك ترفع
2: صح
1: يعني
2: شوف انا احيانا
1: توني اقول لكم قبل شوي
2: نعم انا اعتبره ترفع احيانا لما مو دائما بس لما يكون في مثلا قاعد تتكلم مع شخص الفاظه بذيئه
1: لا هذا لا هذا طبيعي ترفعين
2: انت هني ايش بتسوي بترد عليه لا لا, لا انت بتترفع عن ان انت تخوض في هذا الحوار
1: مره راشد. اسف صالح مره
2: راشد
1: يعني قلت لكم السالفه يقول لي انت ترد يعني في احيانا الرد لابد منه خصوصا اذا الموضوع فيه وطن يعني مره قال لي عبد الرحمن انت ما تمل
2: لا الوطن إيه؟ لا
1: انت ما تمل عبد الرحمن قلت انا بقول لك معلومه
2: لا ما نمل
1: قلت وش قال وشو قلت في بيت شعر انا امشي عليه اللي يقول الله يلومك يا الذليل ما ذقت للدنيا طراه ما يسلم الا من يعيل والمنبطح كل نوطه
2: صادق صادق والله بس بقول لك يعني احنا من كم يوم كنا نتكلم ان لما تبي تنتقد لا تنتقد تتذكر اي واحده قاعده تقول لي رجعت يعني لهالموضوع قلت لها شوفي انا يعني كل واحد منا ما يرضى على بلاده قلت لها انا ما ارضى حتى لو بلادي فيها شيء يعني
1: حتى غلط مو شغلك
2: ايوه ما ارضى لا تنتقد
1: انا مستانس على الغلط انت من برا قدر مالك شغل
2: بس
1: انا مستانس الغلط هذا عجبني
2: بالضبط
1: عجبني.
2: فقلت لها لو في غلط انا بقول لك لا تنتقدين الغلط
1: انتم مظلومين عاجبنا الظلم الحمد لله
2: أيوة
1: انا عجبني
2: جبتها صح
1: مالك شغل
2: فانا اقول لها لا
1: بيني وبين حكومتي بيني وبين دولتي يحلها ألف حلال بتكلم أنا عندي قنوات ديمقراطية اللهم لك الحمد والشكر هجرة جماعية صارت
2: تهجى رحوا عني شوف أنا هذه اللي أقوله يعني أنا
1: بيني وبين دولتي أنا عندي قنوات تواصل كبيرة أنت مالك شغل
2: إحنا في النهاية نقول إحنا ما نرضى حد ينتقل قطعا
1: أنت مالك شغل
2: بس لحد ينتقل ايه؟ عموما نرجع لموضوعنا إحنا نتكلم عن السكوت متى يكون ضعف ومتى يكون قوة وهل السكوت ضعف أم قوة البعض يقول لك لا أنا ما أعرف أسكت عن حق ما لا ما أقدر أسكت لا ما أقدر يا ولد الناس أسكت إذا سكت بتهدأ لا ما أقدر أسكت
1: للأسف
2: عرف
1: الصفة هذا فيني في أوقات تستوجب والله العظيم رحم الله فقد نفسه

0: هاي الأغاني اللي كذي يا أخي لها طابع خاص. الحين ذكرتني بأغنية الفنان طلال مداح زمان الصمت، تذكرها؟
1: حسن والشكوى يا خطوة ما عادت تقوى.
0: أي والله تعور تعور. يلا ناخذ تواصل على 440-30-1000 الخط 00974. حياكم الله في الحلقة الأخيرة من الصوت صوتك، واللي نتحدث فيها عن هل السكوت قوة أم ضعف، متى يكون السكوت قوة متى يكون السكوت ضعف.
1: ليش هذا من عندي؟ جوهرة مساء الخير.
0: تانتي ماخذ النفس.
1: يا مرحبا جوهرة. يا هلا. السلام يا هلا.
2: إن شاء الله يسلمك ويعافيكم. السلام وانت بخير.
1: وانت بخير صحة سلامة.
2: الله يخليكم يسلمك. شوفي، أول أمهاتنا الأولين كانوا يقولون الحقوق تبي لها حلوق.
0: صدق.
2: فأنت متى ما يكون السكوت أو الصوت له معنى؟ لما يكون لك حق. حقي بروح، حقي بيضيع. أنا أطالب بحقي، أنا أطالب كذا، لازم أتكلم.
0: صحيح.
2: لكن متى ما يكون السكوت مثل ما قلت وتفضلت، إنه لما يكون اللي قدامك وقح، لما تكون ألفاظها بديئة
1: ما أنزل له
2: إنسان ما يستاهل أنك أنت تضيع شخصيتك أو تضيع أخلاقك أو تضيع تربيتك عليك. فأنت خليك
0: أو شخص استفزازي مثلا،
2: الحقران يقطع المسران لما أنت تحقرها، فهو حتى تلاقيه يزيد ها تكلم قول ها تعلم يعطيك الموال هذا. فأنت تأخذ جهة الصمت وعلى لو تمشي عنا بعد وايد أحسن.
0: شوفي، هو أنت قلتي كلمة حلوة اللي هي إن أنت أحيانا لما تسكتين وهو يزيد، بس هذه زيادة لما تصير على يعني مثلا على مضرتك، هني خلاص لازم تتكلم.
2: لا، هذا يصير فيها شيء ثاني،
1: هذا يصير فيها ما دون الحرق لليدين.
2: نعم، بس بعد ما انزل نفسي لهالمستوى، يعني
0: اكيد
2: في ناس يقولك قدام يعني ان شوفوني ايش سويت فيه وكذا وايش فعلت، بس انت تتصرف بهدوءك وتاخذ حقك دبل، وبتراوي الناس اللي هو فرجهم ان انت ترى يعني سكوتك مش ضعف، سكوتك ان هذا ترى هذا اسلوبك وهذا طريقتك وما له تربيته، وكل على ما قالوا كل انام بما فيه ينضح.
0: صحيح.
2: انا مش فاضي اربي الناس، انا مش حياتي ان انا اربي الناس.
0: طيب متى تعتبرين ضعف عيل السكوت؟ متى يكون ضعف في اي في اي موقف؟
2: ضعف لما انا للامانه صار لي هذا الموقف، ضعف لما اكون ما اقدر ادافع عن حد.
0: شلون
2: يعني؟ يكون حد مظلوم وانا عارف ان هذا الشخص مظلوم
0: اي
2: واسكت، يعني على ما قلت ساكت عن حق شيطان اخرس هذا، يعني طيب انا دافعت عنها انا هذا بس ما حد سمعني.
0: اي
2: ما حد
0: يتكلم.
2: في هالحاله يكون سكوتي ضعف، ان انا لا، المفروض اني انا اتكلم زياده، المفروض اني انا اوصل الموضوع لاكبر راس، المفروض اني انا ما اخلي هذا الشخص يظلم بهذه الطريقه، انه ما يخسر وظيفته ما يخسر. فهني يكون ضعف.
0: صحيح.
2: يكون مو بس ضعف جايعه، يكون ضعف وتأنيب ضمير.
0: صدقتي
2: أنا فعلا عندي فرصة أني أنا أدافع عنه، ليش ما تكلمت؟
0: طيب متى يكون الضعف هذا مضرة؟
2: لما شخص ثاني يخسر حياته أو يخسر وظيفته أو كذا.
0: في القهر.
2: أنا
0: في القهر.
2: لما فعلا تقهرينه، لما تلاقين أنه فعلا لو انك ما سكتي كان المفروض هذا، يعني في ناس ترى ياتهم جلطات، ياتهم
0: صدقتي
2: وضايقهم على هالموضوع.
0: شوفي، احيانا انت ذكرتيني بزوجه هي عندها مفهوم ان انا اسكت عشان احافظ على حياتي الزوجيه. حلو.
2: على بيتي.
0: حلو.
2: احافظ على عيالي.
0: بس وصل معاها الموضوع لين يعني ذاك اليوم سكتت وانجلطت، يعني وصل لين مرض وجاتها جلطة ودخلت
1: الرجال طبعا
0: أمانة.
1: سبحان الله.
0: من يجلطنا غيركم؟
1: احنا من يجلط؟ سبحان الله.
0: انتوا جلطين نفسكم.
2: وساعات مو بالرجال،
3: البمبرة تكفين دوري لي مرة.
2: ساعات ينجلط من امه لان يكون هو شخصيته ضعيفه او امه المتحكمه.
1: سبحان الله.
0: لا بس في زوجات يعني قويات قويه والله انها تجلطه.
1: الحين هي انجلطت من زوجه وهو ينجلط من امه.
0: اي قولي ايه قولي ايه قولي ايه.
1: يا سبحان الله.
2: انا على طاري الموقف اللي صار، ان انت ارسلتي رساله وكذا، انا فعلا انا سويت هذا الموقف. يعني
0: اي موقف؟
2: اللي انا حشيت في واحده
0: لا مو بانا ارسلت وي فديتك تسمعينها كذي اقول لك الموقف صار الموقف صار قدامي انه
2: انا صار لي شخصيا هذا الموقف.
0: قول ايش صار؟
1: اقرت في من؟
2: انا وحده طبعا احنا خبرتك تبدا من الاشياء اللي تبدا لما ينزل الراتب الديانه يونج انه في ناس تطلب منك فلوس في ناس كذا هذه مش محتاجه وكانت معانا في مكان ما ودائما تتكلم انها هي مسافره وهي رايحه وهي شاريه عقب فترة طشت لي انها تبي مبلغ وهذه احنا جروب مع بعض يعني
0: هي تسافر على حسابكم يعني اوكي
2: ما اعرف فأي هي الحين احتاجت مبلغ
0: لعبة عليكم
2: يعني تبي تسافر تبي تلعب فيه
0: لعبت عليكم صح
2: تبي تشتري عقد تبي تشتري شيء المهم فانا طرشت فهي طلبت مني فانا طرش حق رفيجتي الثانية اللي احنا كنا ثلاث مع بعض في نفس المكان وهي تسولف وتتفاشر في النفس وشي فانا طرشت مسج قلت لها فلانه شو بي من يطلب مني فلوس
0: يا ربي
2: شو بي من طرش من لي يطلب مني فلوس وكبتر محادثتها واطرشها لها
1: واو
0: او ماي جاد
2: تخيلي
0: احس ويهتي يعني صار
2: انا
1: والله جابت
2: انا حياتي كلها طاحت
1: هي اللي جابت
0: او ماي جاد ليش
2: لما شفت الاسم
0: اوكي
2: طبعا لا في مسح في كذا في تمسحين بس خلاص صار
0: حسيتي انك استاثمتي فيها
2: اي سارة والخطين الزرق يعني قرت افتحت جابت سوت
1: لا الله
0: لا لا مو مشجعتك عليها انا نصيرة النساء
1: المفروض
0: ما شجعك على الجوهرة
1: المفروض تضايقين
0: لا لا
2: لا لا شوفي انا طبعا هني السكوت نعمة
1: لا لا لا
2: في نفسك اي شيء
1: الجوهرة في الموقف هذا السكوت هو الحل الوحيد
0: تدري شنو الجوهرة هو الموضوع هني اي هاي هو الموضوع تقولين يا ربي ليش طحت في هالاحراج يعني هاي لان انا اذنبت وعقرت فيها يعني هي خلص بتقطين الموضوع على نفسك
2: شوفي ربي يعني عقتهم لو بغى يفضح حد يفضحه ففعلا طبعا تكلم سكت الله يستر علينا وعلى المسلمين بس هي عقب ثاني يوم لما تواجهنا قالت لي جزاك الله خير
0: اوف
2: اي جزاك الله خير قلت لها ويجزاك 10 طبعا انا لساني طويل ما اسكت بعد قلت الله يجزاك 10 والحمد لله على كل حال ومشيت ما لي وي بعد ما
1: جرحتيها يا الجوهره
2: اي خلاص
0: لا هي يعني هي انجرحت
2: انا احس انه يعني من هذا الموقف ترى والله يعني عطيتها درس مدفوح
1: الاجر جرحتي انسانه يمكن الحين
3: مزيه ويد لي
1: جرحتيها جرح يعني الله اعلم شنو حالتها الحين
2: خلاص لا لا خلاص
0: جهرة ترى هو قاعد يحاول يعلي عندك الشعور الذنب
2: لا لا لا لا لا خلاص هو الشمس لا راح شعور الذنب فهي لا
1: ما رديت معه شيء
2: مو علشان تطلب عشان ما تقعد فوشر وهي ما عنده خلاص
4: مساكين ترى بعضهم مساكين بيعيش الحياة اللي عايشينها
0: لا هي السالفة مو بكذي لا حد يتسلف من حد
2: لا مش يعيش الحياة اللي هم عايشين خلاص كل هذه ما عنده قناعة باللي هو ربي عطاه
1: زين أنا تقدر زين أنا بشوف أنت لأي حزب
0: حزب النساء
1: لا لا لأي حزب تنتمين لا ثقافيا لا ثقافيا الجوهرة
2: ثقافيا
1: الشاي تشربينه بسكر ولا بدون
0: قولي سكر
2: بدون
0: قولي سكر
1: يا أخي والله العظيم جوهرة أي شيء تقولينه صح
2: بدون
0: جهرة جهرة
2: انا مخزون لا
0: انت قولي بسكر
2: مش معك لان انا مخزون السكر عالي فلازم اقول بدون
1: لا
0: انت قولي سكر
1: انا مزاجيا بدون سكر
0: انا بشتكي لا. عليكم اللي يشربون الشاي بدون العظيم. سكر انا بشتكي لذيذ. عليهم لان انا حزب الشاي
1: لذيذ
0: فانا تعرف تدرين جهرة اذا اشوف
2: انا الترك ممكن ما اشرب ما مستحيل اشربه بدون
0: لا بقول لك الحين خواتي وبناتهم يدرون ان انا اتوتر لما اشوف حد يخلي الشاي يبرد
1: قسم ابي يبرد غير بس بدون سكر لذيذ
0: شربي الشاي اقول لهم ما اقدر من كثر ما احب الشاي من كثر ما احب الشاي ما بي حد يخليه كذي
1: لا جد ترى الجوهر يتوتر يعني اولا تقريبا يوم الاربعاء اللي راح او الثلاثاء تذكرين حياه الفهد الله يرحمه يوم تصب الشاي حق اللي جنبه عرفتيها هذه ام صالح مع الزميلات كل شيء تصب عشان ما يبرد
0: أتهاوش معاهم على الشاي إذا طلبوه بدون سكر.
1: أنا أقدم برنامج خمسة.
0: شكرا لك شكرا لك الجوهرة.
1: شكرا
0: الجوهرة. كلامك جدا طيب ويا ليتك كنت تشاركين من قبل معانا.
1: شاركت
0: من. شاركت على آخر حلقة الجوهرة.
1: تبخل علينا.
2: لا إن شاء الله.
1: شاركت مرتين ثلاث.
0: يعني فوق إنك أنت ما تشربين الشاي بسكر بعد المشاركة متأخر يعني.
2: والله والله والله سبحان الله الدنيا تلاني. أنا توني جاية من اليونان.
1: ما شاء الله.
2: كنت مسافرة يعني سبحان الله.
0: تنصحين نروحها؟
2: مر بسرعة.
0: تنصحين نروحها؟
3: بسافر.
2: أنصح بشدة والله بس مو بالحين.
0: إيه بس المهم تنصحين يعني ك.
2: أنصح نعم نعم سانتوريني أنصحك فيها بشدة.
1: لا تروحين في الصيف.
2: نعم.
0: فيها أنشطة نعم. أهم شيء أنا أحب الأنشطة.
1: فيها بحر.
0: أحب مغامرات وكذي.
2: نعم نعم. توكل على الله.
0: لا مو بجنباز يا راشد.
1: شد حبل
0: هايكينج شيء اشياء كذي اي لا انبرد جميل الله يعطيك العافيه الجوهره شكرا لك على تواصلك معنا وحياك الله
1: شكرا
3: تبي شاي
0: اي يشربها بدون سكر حرني سكر.

0: معنا في الصوت صوتك، وموضوعنا السكوت قوة أم ضعف؟ متى يكون قوة متى يكون ضعف؟ متى يفترض أن احنا نسكت أصلا؟ في مواقف تحتم علينا السكوت، في أشخاص يحتمون علينا السكوت.
1: إذا نمنا أنا أسكت إذا نمت.
0: ضد؟ ما ظن
1: ظالم مظلوم
0: أنت؟
1: راد
0: شوف اليوم وانت نايم شغل ال
1: لا جربت سويت
0: شغل الصوت
1: سويت تست
0: مستحيل انك
1: سويت تست اذا نايم رايق لا ما تكلم لكن انا معصب
0: اتحداك ان اليوم بتتكلم
1: يعني عقل باطن بتكلم
0: اي
1: ايش هالعقل
0: مستحيل التمساك
1: ايش هالعقل هرن
0: انت عندك
1: انتم حاسين اجيكم ايب في الممرات
0: لا لان انت ايش فيك انت دائما بالك مشغول بمواضيع البال اللي كذي ما يسكت حتى في الأحلام وهو نايم ما يسكت
1: لم يهدأ لي بال من هذه الهموم
0: نعم
1: اسمع هذه الأغاني
0: أيه.

0: إيه كانت أغنية
1: دي مسعود
0: دي
1: مهي
0: دي نسيت والله
1: دي مسعود
0: زين
1: هي الأغنية
0: نسيتني وأنا إيه يقول لك بدرية كاتبة
1: في دراسة
0: لا مو بدراسة بس تقول لك الصمت علامة على الذكاء
1: أنا لا إلى الآن مصر على رأيي الصمت له موقف وله زمان وله مكان
0: أنا أتوقع أن علامة على الذكاء لأنه علامة على الحكمة
1: لولا مجننا كلتنا المجانين
0: نعم
1: يخشى تخشى جمال القوم من هدرة جملنا مو كل شيء سكوت
0: إيه مو بكل شيء إيه مو
1: بكل شيء
0: خلنا نقرأ شو تقول بدرية يقول لك يبدو أن للصمت مزايا عديدة من بينها أنه يشير إلى ذكاء الشخص فعندما تصمت وتترك المساحة لمن أمامك للحديث فإنه يتكشف أمامك تدريجيا اللي بيقعد يسولف وايد يعني
1: صار جديد
0: كنا
1: جاو على آخر حلقة
0: على آخر حلقة جايين أنا زعلانة منهم كلهم اليوم أنا حتى زعلانة من إيمان اليوم ما خليت حد صح إيمان؟ لا ما تسمعني المهم
1: زين
0: المهم فيقول لك يتكشف أمامك تدريجياً يمكنك خلال لحظات الصمت أنك تقرأ لغة الجسد ونبرة الصوت بالتالي لا يأتي الرد متسرعاً يعني أنك تصير ذكي في هاللحظة بينما يكون الرد مدروس وحكيم قلت أنا حكمة
1: مو بقول لسانك صانك
0: صانك لسانك حصانك إن صنته صانك
1: ذكرني بعد البرنامج إذا عصبت يصير
0: وشو بعد البرنامج لما تعصب طيب وأن الصمت في مواجهة الإساءة مثلا ليس ضعفا بل هو ترفع يربك الطرف الآخر هاي اللي احنا من ساعة قلنا أن أنت في مواضع بتترفع فيها اكتب صح اكتب وش ذي ما فهمت هاي أي حرف أول حرف
1: بدأ الحصاني
0: أنت مشاغب أنت مشاغب وفي المدرسة كنت مشاغب صح؟ التفاهمين مع من؟ مع عبد الرحمن؟
1: عطنا آمنة
0: ما تقترين عليك
1: عطنا آمنة
0: ناخذ آمنة يعني قطعت أفكاري
1: أنا آسف بس كنت هذا لازم أقول هالمعلومة
0: شفت عشان كذي أقول لك أنت مخك شغال
1: لا لأن إن شاء الله بنتزامل سنوات كثير عشان تعرفون بس شلون تحول يصير
0: اسمع نصيحتي روح البحر اقعد قدام البحر بس جاب البحر لا تسوي شيء
1: اذا القايلة من برايح مكان بروح اشرب عصير وبروح فيستيفال اخذ لي بدلة
0: فيستيفال عشان تاخذ بدلة
1: رياضة
0: زحمة ترى اليوم روح مجمع شوي اصغر
1: وين اروح
0: وشو
1: ايه زين
0: والله ما ادري ايمان مساعي يوم قدامك كان شوي اقل
1: ليش وضعية النيرس
0: الحين هو بي
1: أنا اللي برفع أنا برفع السكر الحين طلع
0: هو بيرفع ناخذ من آمنة مرحبا آمنة
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله
2: يعطيكم العافية
1: الله يعافيك
2: أستاذ عبد الرحمن
1: يا مرحبا
0: رايقة آمنة
2: إيه رايقة بس زعلانة
0: راتبك نازل قبلنا
1: ليش
0: راتبك نازل قبلنا صح راتبك نازل قبلنا
2: لا رايحة البحر
0: الله إيه كذي استغفر
1: الله العظيم
0: أقول حق عبد الرحمن
1: ما قال يا جماعة الخير تقول لا
2: لا مو بنفس الرياي الرياي الغير مو بنفس الحريم إحنا حريم غير
0: إحنا أقوى إحنا أقوى
2: إيش رأيك أكيد إحنا أقوى
0: عجبتني صفة معاي جاية على الحلقة الأخيرة أنا زعلانة منك المهم آمنة تفضلي نتكلم عن السكوت ضعف أم قوة متى يكون ضعف متى يكون قوة
2: السكوت أنا بالنسبة لي دائما يكون قوة أنا يعني ما جربت السكوت وأكتب بس يعني ما ولا مرة كنت ضعيفة أو في موقف ضعف وسكت لا ما أقدر أسكت يصير فيني شيء اسم الله علي فدائما تلاقيني يعني أسكت إذا أنا موقفي قوي واللي قدامي أحس إنه ماخذ الكلام والصراخ إنه هو شيء قوي أنا أسكت لأنه ما ينرد عليه
1: ترفع يعني
0: إيه ترفع متى إيه تحسين أن سكوتك ممكن يضرك
2: السكوت يضرني في الشغل بس
0: شلون؟
2: إذا سكت عن حقي إيه أحس أن هني بنأكل حقي ما راح أخذ حقوقي كلها ممكن يجون علي لأن يجون إيه هاي ساكتة ساكتة خلاص عادي بيأخذون حقها
0: بيأكلون
2: حقك
1: عادي إذا متى تسكتين متى تسكتين والحق معاس
0: حلو سؤال.
2: أسكت والحق معاي شلون يعني أسكت والحق
1: يعني معاي؟ أنت مع الحق الطرف الثاني قدامك متى تسكتين عنه؟
0: أنا أحس الحق بروحه متكلم.
2: سوري على الكلمة إذا كان قليل أدب أو في وقاحة.
1: بس
2: لأن هني أنا يعني بخلي إن أنا أحسن منه لأنه ما أقدر أنزل حق مستوى هو كشخص بأسلوبه، لكن إذا كان أسلوبه أوكي والحق معاي أقدر أتفاهم معه، هني ما راح أسكت. وأسكت بعد إذا كنت بقول كلام وأحس إن الكلام يكون جارح حق الطرف الثاني، فهني أسكت أحسن لأن ألاقي كلام أحسن أو أقدر أتكلم أقوله.
0: زي ما بتسكتين علشان مصلحة عامة؟
1: سكتة.
0: يعني سكوتك سكتة. في مصلحة
1: سكتة المزارة
2: مصلحة عامة وبي علم
1: مصلحة ممكن مصلحة راشد. مصلحة عاطفية
0: مثلا بتسكتين عن حق أو شيء عشان خاطر أختك عشان خاطر أمك عشان ما يصير مضرة في العمل يعني أي شيء أي شيء من هال
2: مصر مضرة في العمل هاي عادي بس إنه عشان والله باسكت لأن عشان أمي ما تزعل إيه باسكت عشان أمي عشان أختي عشان صديقتي المقربة إيه ممكن أسكت
0: والله فيها قهر هاي السكوت اللي في قهر
2: ترى أنا بعد بقول لها ترى أنا سكت عشانك إيه ما راح أقول لها إن أنا ترى سكت لأني أنا والله ما قدرت أرد ولا ترى أنا ساكتة عشانك عشان ما زعلت عشان خاطرك
0: جميل حلو معناته إيه. معناته ان السكوت ممكن يكون قوه
2: اي ممكن اصلا في ناس وايد تفكر ان اللي يسكت هاي شخص ضعيف ما يقدر يدافع عن نفسه ما يقدر يتكلم لكن اكثر الناس اللي يسكتون ترى هم اكثر ناس مليانين كلام في كلام في خاطرهم ما يقدرون يطلعونه فعشان شي يسكتون بغض النظر هو
0: إيه هذول مقهورين هذول يكونون مقهورين
2: هاي أصلاً يكون يعني يحس إنه هو مهما تكلم ما في فايدة السكوت أحياناً يكون قوة لأن أنا تكلمت في الموضوع مرة وثنتين وثلاث ما في فايدة ليش أتكلم
1: طيب ما
2: أنا عارف رد الطرف الثاني مثلاً يعني أنا عارف وش بيرد علي أنا واثقة أصلاً من رده فخلاص أنا تكلمت مرة وثنتين وثلاث ليش أتكلم
0: فاضطريت إنك تسكتين
1: زين
2: خلاص
1: أنا وجهة نظري بشوف يعني في أحياناً مثل بيت الشعر اللي دائما أقوله وإذا وصلت حدود الزعل المدامع كثير أنا الغلطان لو كنت غلطان تعرفين هالبيت؟
2: يا يعني أنا عارفة لأن كنت وايد تقوله بس أصلاً ما يصير
1: شلون؟
0: ليش ما يصير؟
2: يعني ما يصير أنا والله أنا راعية حقي حين صح؟ وش الطرف الثاني يعز علي صح؟ وايد أنا وايد يعني شخص قريب مني ما يصير أنا يعني ممكن ترى يصير استغلال والله خلاص أنا حسيت إنه لا خلاص أنت هكذا ما أقدر أرد بصيح عشان يسكت ما يصير
1: أوكي وجهة نظر
2: يعني ممكن يصير الموضوع إنه أنا أستغل هالشيء إن الشخص الثاني يستغل
1: يمكن هو واثق إنه ما راح يستغل على طول خليته يستغل
2: ما أدري والله أدري إذا أنت واثق
1: هالشيء
2: ثاني
1: يمكن واثق هو ما راح يستغله يعني ما أدري ليش أنتوا كبرت الموضوع
0: أمنا أنت الحين عند أي بحر أي شاطئ
1: شاطئ الصالة
2: لا هذا كالصالة كنت في
0: دخان يا سلام استمتعتي
2: لا إيه بحر
0: بس خلاص
1: لحظة بحر دخان أي صوب وين بحر دخان أي صوب بالضبط
0: ما رحت صوب دخان
1: رحت بس ما ادري
2: ما رحت صوب دخان
0: جميل
1: رحت بس من زمان
0: جميل جميل
2: ليش انت ما البحر
1: وين
0: شاطئ جدا رائع وايد حلو الرمله غير هناك
1: المشكله في اكثر من واحد وين امنه ما سمعت والله وين امنه
2: انا مو بوايد شاطره فيني ادلل
1: ايه
0: خلاص يقلك
1: لا بس لا بحر دخان في اكثر من سيف اي سيف كنتي
2: اوكي ما ادري هو السيف اللي موجود هنا
1: في اكثر من سيف
2: وين معليه
1: هو زين من اي لفه لفيتي من اي لفه لفيتي
0: يحكر لك امنه
1: ها
2: ردي علي
0: لا انت ردي مشي معاه
1: اي لفه
0: قولي له اللفه اليمين اللي هاي
2: اللفه اليمين
1: لفه يمينها زكريت مو بدخان
0: قولي له غلطان
1: هاي زكريت مو بدخان
0: امنه ايش دعوه ما ينقص عليه تحتاله يعرفي ايش اسمه شلون تردي حتى وش تقولين انا ارد شكرا لك يا امنه يعطيك العافيه
1: شكرا يا امنه
0: وكل عام وانت بخير حياك الله يا امنه
1: وانا بخير ان شاء الله
0: انت ليش توهقها رايحه دخان
1: الا انا داقت ناحسني
0: والله ما
1: رايحه البحر لو متى الفجر
0: قالت لك الصبح

0: ما زلنا متواصلين معاكم. ايش كنت تفكر فيه؟
1: تهجست.
0: اي خلا اكمل. متواصلين معاكم في الصوت صوتك، اليوم حلقتنا الاخيره معاكم، نتمنى نسمع اصواتكم في موضوعنا السكوت ضعف ام قوه، متى يكون ضعف متى يكون قوه، متى تستخدم السكوت على 440-30-000 فتح الخط 00974. ناخذ اتصال.
1: ايوه

0: الحبل. سمعنا في الملعب غير غير غير
1: طبعا
0: والله في الملعب غير.
1: الحين حطها في حد في
0: اي عبد العزيز. عبد العزيز
2: السلام عليكم.
0: سلام
1: يا مرحبا.
0: مرحبا
1: كل حق عبد العزيز يستاهل
0: يستاهل. الله يسلمك
1: يا مرحبا.
2: استانسنا صراحه بالاغنيه والمقدمه الجميله. مشكورين جزاكم الله.
0: الله يطول عمرك تستاهل.
2: واول قبل ابدا مشاركتي اقول الله ان شاء الله يستجيب دعاكم هذا اليوم الطيب.
1: امين
2: خير يا رب العالمين.
0: امين يا رب العالمين. وياك يا رب العالمين.
2: احنا سعيدين ان العيد جاي بس زعلانين ان انتم اخر حلقه، ولكن هذه في النهايه ان شاء الله تقدموا لنا
0: ان شاء الله راجعين لكم باذن الله. الله راجعين
1: باذن الله. بنحاول بنحاول على شهر 9 نرجع
0: بنسخه اقوى ان شاء الله.
2: ان شاء الله. مواضيعكم صراحه جدا جميله، وكل يوم احنا نطلع من الدوامات تعبانين ولكن نستانس معاكم صراحه.
1: يعني تسمعونا وما تتصلون، شو نسوي فيكم؟
0: اسمع في لنا
1: زعلانين
2: صح؟ خلاص على نهايه الوقت نطلع من الدوام متاخرين.
1: بعد احنا نبي نسمع اصواتكم يعني. نعم نعم صحيح.
0: لا لا ان شاء الله راجع لكم باذن الله. اذا شاء الله مقدرته ان شاء الله بشهر 9 ان شاء الله نرجع لكم ان شاء الله.
2: لا تطولوا علينا الصراحه يعني ما نتحمل يعني اشتاقكم بالعكس.
0: ان شاء الله يطول عمرك. لا لا هذا لازم تسجل اللي قاله راشد. سجل شغله بالغلط عند الربع.
1: شغله بالغلط.
0: تفضل تفضل عبد العزيز.
2: بالنسبه للموضوع طبعا انا الصراحه دائما افضل السكوت حقيقه.
1: السكوت
2: خاصه اذا كان الانسان اللي قدام من فعل يعني كان يصارخ وما اعرف ايش، دائما افضل اسكت وانسحب يعني من المكان حتى لو كان الحق معي حقيقه. في ناس
1: ليش؟
2: لا هذا غلط.
1: ليش ليش تفضل؟
2: اشوف لان ما احب يعني، لان شوف اذا صار من الصوبين يعني التفاعل ممكن تكبر المشكله. فاحيانا شوف مثلا الاستاذ خلاص ما يفهم يعني، حتى لو جلست افهمه وما بيفهم لانه لحظه عصبيه. فافضل ان اسكت. انا دائما اشوف ان السكوت في هذه اللحظه من ذهب، يعني الكلام من فضه فالسكوت ما من ذهب، من ذهب مرتين اذا كان الشخص معصب، لانه مستحيل انه هو
1: صحيح.
2: ايوه فدائما السكوت هو يكون الحل الافضل. في ناس تسمي طبعا هذا ايش؟ انه برود او انه انتعاد عندك. لا لكن في النهايه احيانا انا اشوف
1: ترجمونها هزيمه.
2: خلاص ما في داعي ان انا اتكلم زياده، ان الشخص اللي قدامي ما جالس يسمع، جالس بس يهاجم.
1: صحيح.
2: في هذه اللحظه خلاص اسكت افضل يعني.
1: فيعتبر سكوت قوه.
2: لكن في بعض المواقف يعني انا يمكن اكون غلطه، ولكن نفس الشيء كان في سكوت. يعني مره في واحد دعمني من وراء صراحه، فقلت له ان طلعت بالسلامه وما تعورت مع ان الحق معي، فسكت عن حقي حقيقه. هذا يمكن يكون غلط، ولكن انا شفته من منظور ثاني، ان الحمد لله رب العالمين لما الله سلمني خلاص يعني ليش اجلس؟ فهمتي يعني اسوي
1: نعم صحيح صحيح انه حادث بسيط وخلص الاثنين سالمين.
2: صدق. ايوه فالواحد يوكل امره لرب العالمين، ما كل المواقف تحتاج الرد.
1: والله انت عبد العزيز انت حكيم امانه، انت شاري عقلك، انت حكيم.
2: ايوه يعني في النهايه الله سبحانه وتعالى ترى عوض الانسان لما يقول مثلا انما الحليم ليس بالسرعه، انما من يملك نفسه عند الغضب.
1: صحيح.
2: هذا نعم. يعني حتى في ديننا الاسلامي الانسان يعني الله سبحانه وتعالى يوصينا على ان الانسان يملك نفسه وقت الغضب.
1: نعم.
2: اما سامح اذا انا معصب وهو معصب وهذا يصارخ وهذا يصارخ، بتصير مشكله وبتكبر من لا شيء. ممكن توصل مشكله اكبر من المشكله الاساسيه اللي صايره. ممكن مشكله ما تستاهل، ولكن العصبيه والانفعال من الطرفين سبب مشكله اكبر من لا شيء.
1: يعطيك العافية يا عبد العزيز، وشكرا على مداخلتك معنا. حياك الله وتحية لك والهيل عمان، وكل سنة وانتو طيبين.
3: متعني متأملين.

0: عنطر انا
1: ما انا قاعد انطر.
0: عطنا شيء عدل مزاجك انت يعني بروح اخر حلقه يلا يلا تطلع الكلام
1: عدل له مزاجك. عطنا
0: سامري عطنا خيوطي اي هاي امكي اللي تابعونا البث ترى البث متأخر شكله
1: شوي متأخر في
0: لا مو شوي صراحة وايد متأخر لكن الحين بلاص شاي موجود
1: أوكي

0: خرجت من هواي قمة.
1: ليش؟
0: إنها آخر يوم.
1: لا يعني فكر كأنك تجيبي مسافر فترة راحة.
0: هو أنا صدق مسافر.
1: يلا يحفظك إن شاء الله.
0: بس تعرفين اللي
2: بسافر بسافر.
0: بس والله يعني تعرفين اللي خلاص أكم وجدان ردت.
1: شوف
0: شوف وجدان. شنو ردت؟ ها.
1: ما أدري.
0: راح بكيس وردة بكيس.
1: إيه الكيس فيه شيء.
0: إن
1: شاء الله توزع علينا عيد.
0: يا رب.
1: إن شاء الله.
0: أهم وجدان. أهم واحد مستنسين على الكيس.
1: لا تقولين حق عبد الرحمن.
0: لا
1: لازم يتوزع.
0: شيء عود.
1: ما ندري.
0: سنختم الحين.
1: لا لا.
0: سل الكيس.
1: هذه من المواقف اللي انت تتم فيها صامت، ان تسمع الشخص قاعد يغني انت صامت طول ساعات الغناء. عرس، حفلة، اي كان.
0: ليش صامت؟
1: صامت بتغني معاه.
0: طقطقة.
1: اي طقطقة صامت.
0: قوم.
1: اه اوكي.

0: سكر سكر شوي ولا وايد؟
1: ما أدري ما أدري. ما لك عذر بدرية إذا توزعين شيء ما حسبتيني، ما لك عذر. كريمة أنت يعني.
0: ليش
1: وشو وشو
0: ليش جلبيت
1: وشو؟
2: عليك صعيد عليك صعيد
1: معترض ما يبتي له شيء.
0: المفروض مو بكيس، المفروض بقشة.
1: ما يبتي له شيء يبتي؟ اي لانه معترض.
0: يلا يلا سترك اللي جبتيه. يلا سترك.
1: لا لا عاد بدرية صدق توزع اشياء حلوه
0: عليكم انتم. وعاش دخلني
1: ما ادري بك يعني، ما ادري شنو نصيبك، بس توزع علي. شوف من الحين يعطي عود ما حد.
0: لا الله يكثر خيرها.
1: الله يكثر
0: ولا يعود. الله يكثر
1: لنا عود صراحه، العود غالي يعني. اي والله
0: يا زين الاغنيه، يا زين الاغنيه.
1: ترى انا اذا يدشون بيتي اهالي خليهم يغنون اغنيه العيد بعدين اعطيهم فلوس الصراحه استغلهم.
0: وينهم؟ ما عاد يدخلون.
1: لا لا يدخلون، صاروا يدشون شوي يعني. يا اخي انتم بعد عندكم يعني عيال صغار، نشطوهم شوي، خلوهم يدورون في الفريج حتى لو بالسياره مع الدريول عادي، خليه يركبون في السياره ويدورون مع الدريول. بيقولون لك حر ما ادري، اركبوا السياره.
0: والله بعد صح.
1: اي يعني خلوا العيد مظاهره مثل ما هي مظاهره من قبل. كنا
0: ما كان عندي ابل أبل واتش لأول، ولا تدري يوم العيد أبل واتش يمكن ماشي 230 كيلو.
1: هو شفت من فريج لفريج وحر، وإحنا لابسين فساتين فستان نافش ومكرم السامع الجوتي، إما إنه هو ضيق كل ريولنا أكل، وإما إنه هو وسيع مو قادرين نمشي منه.
0: والتاج
1: إيه والتاج وشعر أصلاً الله بالخير رايح التسريحة ما فيه. هاي إذا هي تسريحة يعني.
0: تروحون بتسريحة
1: المفروض
0: ترجعون.
1: أي يعني فبس بس في مستمتعين بالعيد يعني. كنا نعيد. راشد ايش فيك؟ كنا نعيد يعني. فخلوا فرحة العيد موجودة، مو بس انهم يروحون بيت اهلهم، لا طلعوهم في الفريج مع الخادمة عشان بس يعني تراعيهم وكذا، حتى لو في السيارة مع السواق مو مشكلة، من بيت لبيت بس يطلعون يعني. يحليلها جارتي الله يجزاها خير، جارتي تحب ولدي سعود وايد تحبه، فمن كم من فترة تسألني عنه. قلت لها والله عاد يوم هو صغير كان يدش بيتكم ييكم وتطلبه طرشيلي سعود مثلا، تقول طرشيلي سعود. الحين قلت لها لا، الحين سعود صار عمره 15 وانا طرشيلي صار ريان.
0: سعود اكبر من طلال ولا طلال اكبر؟
1: طلال اكبر.
0: الله يحفظهم يا رب العالمين.
1: سعود اصغر واحد، وعلى قولتهم عيالي انت وايد مدلعته. ويعايرونا يعايرونا اي يوم. على ايامنا امي ما كانت تخلينا نسوي كذي، الحين انت قاعد تسوي وانت مخلينك على راحتك. اقول لهم يا اخي ايامكم غير، ايامه غير.
0: ما دلعت عيالي، دلع من
1: هاي هو. لا بس هذه المقارنه بين العيال يعني، مثلا شو يقولون؟ اي كنتي ما تعطينا المبلغ الفلاني مثلا، الحين تعطيني سعود المبلغ.
0: راتبي الاول مثل راتبي الحين.
1: قلت لهم اول شيء راتبي سابقا غير عن راتبي الحين، هاي واحد. ثاني شيء، انتوا اللي كنتوا تشترونه قبل بعشرين ريال، الحين سعود يشتري مثلا بخمسة وعشرين بثلاثين باربعين ريال.
0: وانتوا اسم الله عليكم طلال وسعود صرت رجاجيل. طلال وطلال صالح صرت رجاجيل. بعد شو اعطيكم صالح وطلال؟ يبا شو اعطيكم بعد؟
1: اعطيهم
0: مفروض انتوا اللي تعطونها عيدية الحين. ترى في مرحلة من المراحل العمرية يصير الامر عكس.
1: صح،
0: الولد هو اللي يعطي امه العيدية.
1: المفروض لا ما يقصرون في ديت.
0: لا ما يقصرون، ما اختلفنا
1: يعني. شوف طلال ذاك العيد ما ادري ايش اللي صار، انا ما شفته الصبح. اي ما شفته الصبح، العصر لما جاء جايب لي ورد. يعني
0: ليش ورد؟ جيب فلوس
1: المفروض. فقلت له يعني فرحت بالورد وكذا، قلت له ايش صاير ليش جايب لي ورد؟ قال لي لانك ما شفتيني الصبح انا ما عيطت.
0: جيب فلوس طلال، جيب فلوس. ورد شو تسوي فيه الورد؟
1: ما ابي فلوس.
0: يلا ابو غانم تبي ذهب؟ اخذ فلوس الذهب. بغانم مساء الخير.
3: عيدكم مبارك يا اهل البيت.
1: الله
0: عساك من عباده.
1: ايوه كذي يدخلون المفروض.
3: قلت شلون صالح؟ الله مساكم الله بالخير.
0: يا مرحبا ومسهلا.
1: والله اعطيتني فكره تدري بغانم؟
3: ايه.
1: عشان بنات اختي وخواتي اول ما يدشون مو مدخلتهم البيت الا لما يغنون اغنيه العيد.
0: هذول المذله.
3: اي الاوليين كذي ترى ما يرضون، لازم تعرف تسمون عيديه، لازم تسوي قولوا لنا ايش تقولون حق العيد، ايش تقولون حق الناس.
1: صح صح،
3: لازم يقنون هالاغنوات الحلوه.
1: انت اليوم يوم العيد حط اعلان ان انت بتوزع 500 بيونك الفريج كله.
4: فطسان
3: وعلي عليهم وش يعطونه
4: انا هو انا لا يا ابو غانم هو انا لا ياكل عشان اوزع 500
1: قل لا تشوفك 500 اخذتك حطيتك في
4: والله 500
1: قول ابو غانم قول تفضل
3: لا ابو عوف ايش تقول
4: اقول لك هو انا لا ياكل عشان اوزع 500
1: قول الحمد لله
4: الحمد لله هذا تعبير مجازي يا جماعه
1: ما في مجازي
3: والله العظيم الله يحفظكم اثنينكم ويحفظ من معاكم في الاستوديو دائما يعني كانوا يعطونا نحن نسميها يسمونها قران اول كانوا يسمونها قران اول اربعانه
1: اي اربعانه صح تعرف الاربعانه اي سوي نفسك
4: مثلا هاي ايامكم
3: تجيب لك كل شيء تجيب ترى النص ريال تجيب لك كل شيء
4: هذا زمانكم بغانا
1: هو الريال
4: زمانك زمان
1: المصالح الريال يجيب لك
4: انا ما اعرف
3: الثمانينات والسبعينات هاي
4: هي زمانك انت مصالح
1: الريال كان يجيب
4: لحقت عربيه
1: عصير ولا ما لحش دعوه بالحق عربيه
3: 500 500 ريال 1000 ريال ما تسوي شيء مصالح
1: اي والله انها
3: لو دشيت الكوفير الحين النسوان دشوا الكوفير حق العيد ما ترى ما تطلع اقل من 500 ريال 600 ريال ما ادري عاد هاي
4: والله انا سابق الصاله انا سابق الصاله ب 1800
1: لا وينك وين الحين وين الاسعار طقت الحين بس بسوي شيئين انا طقيت فوق ال 600 700 800
4: 3000
1: نوصل نوصل نوصل يعني
4: والله سابق الصاله
1: الحمد لله ان الحمد لله ان الاسعار محدده
3: خاصه العيد الكبير الناس شويه مو يعني ما يكونوا مضغوطين اكثر من عيد رمضان عيد رمضان يكون هو بعد رمضان يكون اوسع شويه
1: صادق
3: عيد يسمونه عيد الحج الناس كلهم رايحين الحج واغلبيتهم مو موجودين في بيوتهم
1: زين الحين خلنا من هاي انت كم جهزت خرده ريال ولا 10 ولا 50 ولا كم
3: انا مسافر بكره مبارك.
4: ايوه
1: مسافر لا ما يصير ايه.
3: مسافر قريب وهاي يسمونه وبعدين
1: يحفظك الرحمن
4: تروح ترجع بالسلامة يا رب
3: قريب قريب إن شاء الله مو برايحين بعيد وإن شاء الله نرجع ولكن الخردة موجودة
1: هي الخردة لازم تكون شيء مدرجة بس الريال هذه ما يعترفون فيها اليهال ترى
3: لا الحين إذا ما تعطيهم 50 ما يبون
1: أي ما يبون اليهال خلاص عارفين قيمة المال الحين
3: وعلي علينا يعطونا ريال نستانس
1: نستانس اي والله
4: كان يجيب لنا
3: اعطوني 5 ريالات 5 ريالات اعطوك نعم 5
4: ريالات اي والله كان يعطوني ترى 5 ريال بس كنت اشتري فيها واجد بس عقب حتى كاميرات
3: 5 ريال ها
1: شكرا لك يا ابو غانم
4: يا مرحبا يا ابو غانم
1: يعني يعطيك العافيه احنا وصلنا
4: نعم
3: احنا في ال 5 ريال والعشر لا هاي ملقيه هذه اذا ما تطلع فوق ال 100 وفوق ما يبونها
1: ما يبونها نعم
3: شحن انطر من عندك
4: تعطينا
3: عطله
4: 500
3: ريال على الاقل
4: ما لقيت ما بطلت لك البابا شكرا يا ابو غانم
1: شكرا الله يعطيك العافيه الله يعطيك العافيه
3: ان شاء الله
1: ونشوفكم
4: وياك يا رب العالمين
3: ان شاء الله
1: الله يسلمك
4: ذاك اللي قالوا له قال 5 ريال كان تجيب اول اشياء واجد قالوا الحين قال حطوا كاميرات
1: لا شوف بقول لك يعني الخمس احنا نتكلم عن الريال صح راشد دكان عبد القادر للريال تذكر الدكان للريال هاي عنده بتجيب لنا عصير وربيان بس في دكان ناصر ما في شيء بالريال يحار دكان ناصر تطلع منه مقهور
4: أسعار سياحية يعني في شيء ذكرناه بما أن ذكرنا مصاريف العيد والغلاء والأمور يوم قلت محدد الأسعار أنا والله ما أعرف من الجهة المسؤولة لكن هي الدولة عموما أنا أشكرها كمواطن قطري أشكرها جدا على دعم الأضاحي
1: صحيح
4: لان نعم. تدرين نعم. كم وصل سعر الاضحيه برا والله العظيم ان في بعض الاماكن 4000 ريال
1: طيب خلينا نوجه شكر خاص لوزاره البلديه قسم الرقابه
4: يستاهلون
1: قسم الرقابه الان في هذه الايام يكثفون الرقابه على الاضاحي وعلى المقاصب وطبعا هذا الاهم في ان

0: يحطوا حطوا العلم،
1: يرز العلم اللي احنا نسميه نشر.
0: نشر صحيح، لا تتركون هالعاده، هذه عادات حلوه، عادات حلوه.
1: ذكرتيني عشان نرزق قبل عندنا حجاج بيردون.
0: اي خل نرزق حق سعيد بيروح الحج.
1: سعيد ايه؟ سعيد بيحطه فوق رداعه.
0: نحط له هني. احنا عموما وصلنا لنهايه برنامجنا، الله يردهم بالسلامه وحج مقبول ان شاء الله، والله يعني يجعلنا ان شاء الله من بعدهم حجاج باذن الله، ويتقبل دعائكم في هذه الفتره. اخي عندي دعوه صار لها 10 سنوات.
1: 10 سنوات
0: اي والله.
1: يعني ما تحققت؟
0: ما تحققت.
1: الله سبحانه وتعالى
0: الخير عند الله،
1: تاركها في وقتها،
0: لحين ادعيها الخير عند الله سبحانه.
1: الله يحققها يا رب العالمين.
0: امين يا رب. فالله يحقق امانيكم جميعا. احنا استمتعنا في هذا البرنامج معاكم، وبالتأكيد في كل برامج صوت الخليج احنا ننتظر أصواتكم. فإلى أن نلتقي إن شاء الله من جديد، أكيد احنا راح نترككم على خير، وكل عام وانتم بخير، وعيد سعيد مع صوت الخليج.
1: أنا والله أكره عبارات الوداع ولا أجيدها، لكن كأشخاص كإذاعة حاضرين موجودين بإذن الله، صوت الخليج مستمرة، برامجها المعهودة، برامجها المميزة، وأيضا البرامج الجديدة. ممكن اللي يختلف أنه افتقدنا الحوار معك، بنفتقد الحوار معكم الظهر، الضحك بيني وبين شايع أو راشد، لكن بإذن الله، بإذن الله إذا الله كتب، يا رجعنا لكم في هذا أو رجعنا لكم في غيره، نشوفكم في برامج أخرى، في لقاء آخر، هعيط. استودعناكم الله، مع السلامة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، مع السلامة.

0: الحب احيانا عبد الرحمن
1: ضحكتني يوم قلت لي ان احنا نركز، يعني شلون الحريم ما يركزون؟
0: شوف طير الفكره من مخي.
2: كل كلمه منك تصنع حوار.
3: ام ذهب ام ورد.
0: اي ورد ذا على حسب المناسبه.
4: وكل فكره تفتح باب،
2: وكل صوت له صدى.
1: انا عندي فلسفه.
0: شوف هو الحب بكل حالاته جميل في كل شيء.
4: يمكن صوتك يغير راي،
2: يمكن كلمه منك توصل رساله.
4: خل صوتك حاضر
2: وخل رايك ينسمع.
1: اشكركم على هذا الموضوع
4: في برنامج الصوت صوتك
2: من الأحد إلى الخميس
4: الساعة 1:30 ظهرا
2: بتوقيت الدوحة على صوت الخليج.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم معنا في أمر تدلل. الصوت صوتكم ويانا على مدار ساعة، نحييكم ونهديكم أحلى تحية. روضة إبراهيم أحمد عناني. يا خرب يا خرب.

هلا فيكم وحيا الله كل اللي تواصلوا على 440 30,000 الواتساب، ومرحبا بكم على تطبيق إكس. شكرا على التواصل أخونا. أول طلب عندنا عبد الكريم عبد القادر، رد الزيارة، كاظم الساهر الليلة من أخونا عيسى، وبعد عندنا عيسى الكبيسي يبغون له مع كالتحية، هذا من إبراهيم محسون، علي موسى يبغي هند يا منيتي، وفزيت من نومي يبغيها أخونا ميلاد من جلسات صوت الخليج. الصوت صوتكم ويانا وحياكم الله، وهذا اللي نبيه ان انتم تستانسون. شكرا يا سلافة على التواصل، شكرا للعراق وهلها، هذه الحب هذا التفاعل. ام علي ابشري بالسامري الزين، خليك مثبت الموجع على صوت الخليج. ونبي كلكم يكون مزاجكم ولا احلى معنا في هذه الفتره.

بالكلي سمعنا ونبي الغايب يكون حاضر، ومرحبا بتسجيل حضوركم ويانا. وليد من بغداد، غير اختيارك للفنانة أصيل هميم غير متاح، وشكرا. الحين نقول يا منيتي مع علي موسى للفنانة هند. عمل جميل وله تاريخ بصراحة، تغنى به الكثير، وحلو انك اخترت تسمع ويانا بصوت هند البحرينية. وبعد عندنا اختيار لأصيل هميم على ذوقنا، خليكم حلو.

مع الاختيارات الغنائية متواصلين، وشكرا لكم على هذا التنوع الجميل. اليوم عندنا الخليجي والعربي، وهذا شيء صراحة حلو. عندنا أيضا من الجلسات كثير من الطلبات. عيسى مشكور، خليك ويانا على الموجة. وهذه الأغنية واجد حلوة، والفنان عيسى الكبيسي حريص دوم على أنه يقدم لنا أغاني غيرة بصوته العذب، ويهدينا إياها بشكل جلسة أو دندنة عود. فحلو أن نسمع معاكم. معك التحية، وشكرا لهذا الاختيار إبراهيم. معك

حياكم الله، هلا فيكم. عبد الله رويشد انا مول هان، يهدونها لي عزيز الروح وليد. هاي انا مول هان، اظنتي اسمها غير. تسلمين يا نانا من الموصل لكل اللي يبون يسمعون ويانا. ابو حمدي اخبارك؟ الاغنيه اللي اخترتها تجنن بس قديم الفن، فاختار عمل اخر لابو بكر سالم وتسلم لنا. ويلا نسمع معاك.

طلال العميري من مسقط الإهداء لأميرة نبراس وسارة ويامن وتميم. شكرا لك، واخترنا لك أصيل هميم أغنية بيشبه قلبي.

أغنية الحمد لله أنها حازت على إعجابكم، وأنتم الروعة والصوت صوتكم عندنا. ميلاد متذوق رائع لجلسات صوت الخليج، دايما حريص على التنوع، وشكرا لاختيارك هذه الجلسة الجميلة فزيت مع هذه الأصوات الشبابية.

عاشت ايدكم انتو اللي متواصلين ويانا وشكرا، ونبيكم ويانا بعد في العيد ان شاء الله. اول يوم بكون الفترة المسائية مع زميلي عبد الله الهيل، شاركونا اجواءكم وبالصور بعد. زين اهل العراق نريد نتعرف اكثر على المأكولات، اللبس، الاجواء. عادي فترتنا ارسلوا لنا صور بعد زين، واعطونا فكره ومعلومات حلوه. نريد نعيد معاكم وانتم هم نعيدوا ويانا بالصوت والصوره واحلى تواصل. ونرد لكم الزياره ان شاء الله والاختيار الراقي ويانا. وشكرا لكل اللي يسمعنا، وهذا الاختيار واصلنا بعد اعتقد من نتاكد من العراق ولا من قطر. رد الزيارة، هذا الاختيار ويانا للفنان القدير عبد الكريم عبد القادر. أنا لأني كله أكتب الصوت صوتك فيتغير مكان الرسالة. يا سلام، سعاد تبغي ويانا جابر الكاسر لا هي أنت. أيوة سلافة من بغداد. سلافة تسمعيني أدور أدور كتبي يقولي أنا. مشكورة يا حبيبتي وشكرا للتواصل الراقي. وبنرجع لك أخونا عيسى، وهذه الغنية وايد حلوة صج وإحساسها عالي. والمن تهدونها من اللي تقولونا في العيد زورنا ولا تبطون علينا، حتى لو التعنون له من بلاد لبلاد. أكيد عندكم أصدقاء وأهل ودكم إنكم دوم تزورونهم وتروحون لهم. يلا يلا يا سلافة، شكرا شفتك عاشت يدك.

مرحبا بكم من قطار وخارج قطار على 440-30 ألف، وشكرا لهذه الاختيارات وشكرا لهذا المساء اللي نتقاسم فيه. بصراحة أجمل ذوق الصوت صوتكم أبو هيثم، شكرا لك وتبي على ذوقنا صلاح الزجالي. وهذه الغناء بعد بنهديها للحبيبة الغالية الوالدة أم علي، يا متلف الروح صلاح الزجالي.

حالي وجداد مشكور واختار ويانا أحلام وياك وياك ويبي يهدي عيسى أبو عبيد عسى أيامه مديدة وإن شاء الله يكون ميلاد سعيد وهلا فيكم وقرب العيد وإحنا إن شاء الله بنستانس معاكم وفترتنا المسائية بتكون من تقريبا 4 لين 6 الفترة المسائية لكن البرامج بتبتدي من الصبح وبنكون برفقتكم في يوم مفتوح. مريم الحميدي الإهداء الدلال على ذوقنا الفنان جواد العلي واهتناج يا شوق.

الليلة إحساسي غريب، عاشق ومالي حبيب. أغنية فعلا لها عالمها الحلو.

وهذا إحساس يخليك تكون في حيرة من أمرك. لكن إحنا مقبل العيد ما نبي نفسيات، ما نبي كآبة، نبي الكل يكون حقيقة مستعد روحانيا ونفسيا ومتهيئ، ويتذكر أن هذا عيد الله، ويعانق الفرحة مع كل اللي حوله القريب والبعيد. حتى لو كنت أنت في غربة لا تحط نفسك غريب، حاول تلتقي وتكون عندك هذه الألفة، ويكون عندك تواصل مع كل اللي حولك حتى لو صديق. المهم إن نعيش الفرحة. عيسى اليوم عيد ميلادك، فالمفروض إن إحساسك يكون فعلا غير ويكون مميز، وإن شاء الله الله يديم عليكم الفرحة، وحياكم الله كلكم ويانا بأمر تدلل على 443 ألف وعلى تطبيق إكس.

بكل اللي متواصل ويانا ويشاركنا هذه الرحلة. شكرا على هذه الدعوات الطيبة. عباري الحق، ترى الوقت يمر غير. عيسى اتصل اخوي في رفيجك ابو جواد، اكتب له ما يرد، قول له علي وجداد حضر، قول له يغير الاختيار. يلا الحين وصلنا للاختيار الحلو، دنيا الولا عبد الله رويشت.

بنفس العنوان يعني عجيب، دنيا من الولا. الله يا كبر هذا الولا اللي يكون فيها الإنسان، وحلو إنه تهديه في العيد وتواصله للي أنت ولهان عليه، وأكيد كلنا نوله على أهلنا وأحبابنا، اتواصلوا معاهم وحطوا أعذار، والمريض زوروه، وكثير من الأمور الجميلة انشروها، خلونا ننشر الفرح مع بعضنا البعض. بغانا الصوت صوتك، أبشر ولا يهمك، الاختيار موجود. الغالية سعاد، لا هي انتي قولي اي ولا لا، يلا سمعي ويانا.

أحلى إهداء من سعاد البنت أخوها سارة. الصوت صوتكم عامر تدلل. جابر الكاسر لاهي أنت.

هلا بهالكويت، هلا بهالعمان، هلا بهالخليج كله، هلا بالعرب وين ما كانوا، هلا بكل مستمعينا من كل دولة ومن كل بقاع العالم. شكرا لأنكم تتواصلون معنا أيضا من خلال الاستماع لتطبيقنا، تطبيق إذاعة صوت الخليج على جوالك وين ما كنت، بعد من خلال منصة إكس. بغانم يهيضنا مع هذا الاختيار، أنغام خواف. منك لله شيرين. انت توك تبي تروق، تبي تروق، وين موديتنا للحزن والشرها؟ بصرك تبيه ولا تبي تغير؟ خل نسمع هذا الاختيار ونعود.

اخونا اخونا سعد العلي، شوف والله ان اختياراتك روعه، بس في فنانين ما نبث لهم. انا ما بلع وزك، وشكرا لان انت يعني رايق ويانا، وهذا انت تاخذ وتعطي. فبنهديك وبنهدي كل المستمعين واحده من الاعمال الرائعه والجميله اللي اعادها وتغنى بها فهد الكبيسي.

الله على مستمعي صوت الخليج ماجد الحر، شكرا لهذه الهمسة المسائية الرقيقة. الحياة رواية جميلة عليك قراءتها حتى النهاية، لا تتوقف أبدا عند سطر حزين، قد تكون النهاية جميلة. شكرا لك. كان مختار ويانا وائل كفوري تبكي الطيور، لكن نعوضك إن شاء الله. الحين بنهديكم جميعا وين ما كنتوا نوال.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار.
2: سيف البحر سبي.
1: نغم على أوتار.
3: بعيد بعيد.
1: معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات

0: الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبدالله السادة في التنفيذ والتنسيق. نشكر الزميل ليجو من قسم الحاسب الآلي، كما نشكر الزميل عيسى علي من قسم الاستوديوهات. نشكر أيضا الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيل الرميحي، أمير الصديقي من قسم الموقع، ونشكر الزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة من قسم البرامج. نشكر الزميل شافي الهاجري من قسم الاستوديوهات. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: يا هلا أبو أحمد، كل عام وأنت بخير.
0: وأنت بصحة وسلامة إن شاء الله.
1: عسى الله يعود علينا وعليكم إن شاء الله بالخير واليمن والبركات.
0: على الجميع إن شاء الله. على الجميع إن شاء الله تكون مرتاح وصحة زينة وكل شيء زين إن شاء الله.
1: الحمد لله، الأمور طيبة وكل شيء تمام، الحمد لله والشكر لله.
0: الحمد لله، يستاهل الشكر والحمد. ونسمع أغنية طبعا في أبو هيثم طلب لك للنبي محمد الكحلاوي، منتصر شاكر طلب عهدير البوسطة فيروز، مازن طلب هل هلال العيد فريد الأطرش، سعاد طلب الطلال. طلال موجود في حلقة اليوم يا سعاد، معلش غيري، طلال موجود في حلقة اليوم. صادق طلب زوار لعبد الكريم عبد القادر. فاطمة الوهيبي طلبت يا خال قرب العيد، أو يا خالي قرب العيد، سميرة توفيق. علي خاطر النجادي طلب سالف مرادي لقاسم كافي، وقاسم كافي كما ذكر فنان تونسي ولد في مدينة صفاقس 1945، بدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة بمسقط رأسه قبل انتقاله إلى العاصمة تونس. انضم إلى المجموعة الصوتية للفرقة الوطنية للإذاعة التونسية تحت قيادة المايسترو عبد الحميد بن علجية. الإرث الموسيقي تجاوز رصيده الفني 600 أغنية بين التلحين والأداء، وساهم بقوة في حماية الهوية والموروث الثقافي التونسي. توفي في 2018 رحمة الله عليه. في كذلك محمد الشوكري طلب سيد درويش في سلمى يا سلام. لا أعتقد أنه سيد درويش موجود، لكن إذا وجدنا سيد درويش بصوت سيد درويش يعني قصدي بنبث الأغنية. سمعني يا أبو محمد. في محمد الشوكري، لأنه في أغاني بغنوها ناس مش سيد درويش، يعني هي ألحان سيد درويش بس مش صوت سيد درويش، لكن لو وجدناها سلمى يا سلام بصوت سيد درويش ابشر إن شاء الله. سلمى يا سلامة سيد درويش. وفي المستمع الكريم مروان سعيد يا هلا بحلو المعاني نسيم عودة. خليني أكتب بس مروان سعيد يا هلا بحلو المعاني، موجودة هذه يا أبو محمد، يا هلا بحلو المعاني نسيم عودة. والطلب الأخير من أبو فهد من مبارك المهندي يقول: تحياتي للأستاذ أنور عبد الله، وطلب أغنية عشقنا عبد الرب إدريس. مبارك المهندي عشقنا. طيب خلينا نسمع وفي محرم فؤاد طلبوا طلال العميري من مسقط، ذات العيون محرم فؤاد. إن شاء الله خلينا نسمع أغنية الاستهلال ثم ننطلق بإذن الله تعالى.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، ضيف الحلقة الملحن الكبير أستاذ أنور عبد الله. حياك الله أستاذ أنور.
1: يا هلا وأحمد حبيبي، يا هلا حبيبي،
0: حبتك العافية حبيبي. في مواضيع يعني كلها جميلة، في سامي إحسان، شخصية اليوم اللي أبو عبد الله بيتكلم عنه. لو في لك تعليق تفضل بالتعليق، لو أي تعليق.
1: طبعا صافيني مرة لون، تحس إنه نفس جديد ولون جديد يعني شيء جديد على الأغنية العربية لما محمد الموجي أطل بهذا اللحن الجميل. وفعلا يعني سارع بالسلام في البداية، أنت عارف القصة ما شاء الله، أن في البداية الجمهور ما تقبل هذه الأغنية.
0: ما
1: تفشل. لما غناها عبد الحليم في القاهرة فشل.
0: صح.
1: يعني الجمهور ما تجاوب معه، ولكن إصرار عبد الحليم أن هذه الأغنية لون جديد. فلا بد شنو شوي شوي يعني. هني هذا درس لأي فنان تو طالع، يعني لا يعني إذا إذا إذا إذا حاشتها مثلا ضربات أو أزمات أو شيء في البداية يتعداها، يمر عليها، ما يتأثر ويطيح. وحتى إذا طاح يوقف مرة ثانية.
0: صحيح.
1: الجمهور ما تقبلها أبدا ولا حس فيها. راح مرة ثانية السلياي، راح غناها في الإسكندرية. الإسكندرية حبوها الناس وانتشرت في الإسكندرية، ومن ثم يعد الحليم قاهرة هني انشهر من خلال هذه الأغنية. ونحس أن محمد الموجي يعني موسيقات لون جديد في الموسيقى، نفس جديد في الموسيقى، يختلف عن الألوان اللي كانت موجودة وقتها. كان لون الأستاذ رياض الصباطي والأستاذ محمد عبد الوهاب ولون الأستاذ محمد القصبشي ولون الأستاذ فريد الأطرش. يعني اللي بعد هذا الجيل، جيل محمد الموجي وكمال الطويل، ومن ثم جيل بليغ حمدي. ففعلا لون جديد، وأداء محمد الموجي الجميل احنا قاعد نسمعه، أداء جميل وأداء حلو. فلهذا طبعا إصرار عبد الحليم على أنه ينجح، وفعلا الله وفقه ونجح في صافي الفرح.
0: والله ودي يعني، أنت ملحن يعني كبير، ودي أقول لك شيء في خاطري. يعني بحس عادة، بحس هذا إحساس خاص بي، بحس عادة الأغنية لما غنيها ملحنها زي، عارف البنت اللي قعدت في حضن أبوها ارتاحت، قعدت مرتاحة، غير عن لما كانت في حضن عمها. في حضن عمها شوي قلقة، مش مرتاحة، يعني مش زي ما تكون الأغنية من ملحنة. يعني شيء بحسه إن الأغنية ارتاحت لما يغنيها ملحنها.
1: طبعا كلام سليم، خاصة هذا إحساس الفنان. الفنان ودي يسمع الأغنية هذه بصوت ملحنها. أنا كنت أتمنى مثلا أسمع، يعني على سبيل المثال، كنت أتمنى أسمع الثلاثية المقدسة بصوت رياض الصباطي، حديث الروح بصوت رياض الصباطي، بعض الأغاني يعني. وبعدين طلعت وسمعته، كنت أحب أتمنى أسمع صوت مثلا في يوم وليلة بصوت عبد الموجي، رسالة من تحت الماء بصوت الموجي. أبي أسمعها بالأصوات الأصلية، شلون غنتها الملحن اللي خلق هذا اللحن وخلق هذا الإبداع، شلون غناها بصوته، شلون لحنها بصوته، شو يقول بصوته، وخاصة بين غسين إذا كان صوته جميل وحلو.
0: أنا سمعت يعني بروفا، الله يزيد فضلك، سمعت بروفا عبد الوهاب بحفظ عبد الحليم من غير ليه. كان عصب على عبد الحليم، تخيل يعني، تقريبا عصب يعني إنسان، وبيعيد الجزئية، بعيد الجملة وبعيدها، وبأكد على عبد الحليم، ركز هنا في يعني. فشوف قديش صعوبة إنه الأغنية تخرج من عند ملحنها.
1: هذا الشيء نعاني منه أبو أحمد. والله العظيم كذا لحن أسمع مطرب ما يعجبه، يا جماعة ليش؟ طب أنا صوتي غير موصل. أنا حب أتكلم عن نفسي، يعني أنا صوتي، وأعوذ بالله من كلمة أنا، صوتي مو جميل وأدائي متواضع جدا وغير موصل، ولكن أنت كمطرب ذكي لازم تنقش.
0: صح.
1: لازم عفوا، أو لازم تلقط. هذه الجملة الحلوة مني أنا.
0: صح.
1: ممكن أنا ما أقدر أوصلها يا جماعة، أنا لا أوصل صوتي حلو غنيت أنا، مش حق أعطيك.
0: صحيح.
1: أنا. صحيح. فأنت لابد يا مطرب أو يا مطربة انك انت تحس في الجمله اللي تنقال والله فعلا الجمله هذه يجيب. وصارت معي اكثر من لحن اخذها مطرب او مطربه وغناه مطرب ثاني ونجح معه. واغاني كثيره يعني انا بعدد لك الاغاني الحين وايد اغاني كثيره سبحان الله يسمعونها مطرب وتالي ما تعجبه ويغنيها مطرب اخر. بس اخاف اقول يزعل المطرب الاغاني وليش مثلا ليش قلت هالشكل او كذا كذا. بس مثل ما تفضلت ملاحظتك في مكانه ابو احمد ان المفروض يعني المطرب يعني يسمع عدل ويدقق ويشوف وبعدين الملحن اللي صوته جميل هذا خير على خير على طول يوصل. يعني كنت اسولف مع عبد الله عن سليمان الملا اقول له والله سمعت سليمان الملا غنى اللحن الفلاني. قال ايه ابو عبد الله تقدر تسمعها يغني الاغاني اللي انا بلحنها وكذا شيء عجيب يعني شيء حلو.
0: يعني هو كما تفضلت استاذ انور انه الملحن بيعطي الميلودي بيعطي الاساس بيعطي القماشة للمغني. المفروض المغني يلتقط ويضيف يعني
1: صح هذا الصح هذا المفروض. لكن في منهم شذي وفي منهم شذي
0: صحيح. في طبعا رسائل وصلت إن شاء الله سنعود إلى بس خلينا نسمع أغنية طلب أبو هيثم من مسقط محمد الكحلاوي لأجل النبي ونعود إن شاء الله.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، كل عام وأنتم بخير مستمعينا الكرام وبصحة وسلامة وسعادة، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله، حياك الله يا أبو عبد الله. وفي
1: يا هلا،
0: رسالة من صادق، صادق من عمان، بيقول: من الفنانين اللي تعامل معهم الأستاذ أنور وما تعبوه في الحفظ؟
1: والله ما تعبوني بالحفظ في أكثر من مطرب. يعني طبعا بالنسبة لعبد الكريم ورباب كنت أنا أقعد معاهم من البداية، يعني فبالتالي عايشين معاي. يعني لما في بعض المطربين مثل عبد الكريم الله يرحمه ورباب الله يرحمه، طبعا من البداية معاي، فبالتالي عملنا اللحن مع بعض وحطينا اللحن طوبة طوبة وطابوقة طابوقة، فبالتالي يجي الاستديو خلاص وعارف الشغل كله. ولكن من المطربين اللي لما مثلا حقيقه اشتغل معاه وشاطر وما يتعبني كذلك المطرب عبد الله الرويشد.
0: هو مجتهد، الله يشفيه ويعافيه، مجتهد هو.
1: الله يشافيه ويعافيه ابو خالد، شاطر عبد الله شاطر. يعني حقيقه يعني يقعد يسمع اللحن مره مرتين ثلاثه ويدش ويشوت. والله حقيقة يعني المطربين السعوديين، حقيقة المطربين السعوديين شطار، يعني ما شاء الله، يعني على طول يعني عارف شنو يقول، عارف واخبار. بالذات طلال مداح ومحمد عبده، الاثنين هذيلا يعني عارفين وراسمين وخالص. ولما يسجل يقولك سمعني مرة ثانية، يسمع يقولك استاذ انور ابي اصلحني، ابي اصلح، اقول له حلو، قال ما خالف عشان خاطري، لانه هو يشوف شيء انا ما اشوفه. فيقول هني هني هني هني خلاص كل شيء اوكي.
0: احساس.
1: شاهد الخليج نفس الشيء، يبني معي اللحن طوبه طوبه من الاول، فبالتالي يجي حافظ خلاص. حافظي. فهذا المطربين اللي انا اللي كنت عنهم.
0: في المستمع ابو عبد الكريم بيقول: صباح الخير ابو احمد، واصبح على الملحن الكبير انور عبد الله. صحيح الملحن اذا غنى اغنيه لحنها تكون جميله جدا، مثال على ذلك عندما غنى ابو عبد الله اغنيه احتمال التي غنتها رباب، يا ريت لو سمعنا مقطع صغير.
1: والله انا سمعكم بس ما اظن يعني ان انا راح اجيد يعني نفس
0: لا انت نفس رباب. يعني انت بتقولها باحساسك، احساسك جميل اكيد. يعني
1: ان شاء الله حبيبي، ان شاء الله. هذا
0: انت ابوها، انت ابوها
1: حبيبي. خلينا نشوف.
0: يا
1: نعم تفضل محمد.
0: كنت بدي اسالك بعدين، بس بعد ما تغني اسالك السؤال عن شو بتعمل مع الاعواد في هالحر، في ظروف الطقس.
1: التكييف عليهم دائما. دائما التكييف عليهم، دائما
0: لازم
1: الحر يذبح العود.
0: طبعا حر ورطوبه
1: العود زعلان مني لان صارت فتره ما عزفت عليه.
0: الآلة تهجرها تهجرك.
1: اي والله.

0: حالتك. طب الدوزن براحتك، الدوزن براحتك عشان نطلع بأغنية ونرجع تكون انت جاهز.
1: يا ليت ماشي. يا ليت يا ليت.
0: طيب
1: يا ليت.
0: بنسمع فيروز هدير البوسطة، طلبها منتصر شاكر.

0: الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. الأستاذ أنور عبد الله.
1: المقام الكرد على سنة الدوكة.

0: الله الله الله،
1: سامحوني
0: لا
1: سامحوني
0: حلو
1: سامحوني
0: حلو حلو،
1: سامحوني،
0: في
1: هذا صوتي ما عندي غيره.
0: حلو حبيبي، حلو، يسلم يسلم صوتك،
1: حبيبي
0: يسلم هالإحساس.
1: تستاهل حبيبي بحر.
0: في أبو ناصر من قطر بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. مرحبا، هلا وغلا بالغالي الضيف الكريم أبو عبد الله. أتوجه إليه بسؤالين. السؤال الأول: هل كان هناك في السابق تعاون مع المطرب الكبير الأستاذ علي عبد الستار؟
1: الأستاذ علي عبد الستار أبو نايف حبيبي وصديقي، وتعاملنا الحقيقة في أغاني وطنية، وكان المفترض أن في لحن عاطفي هو حافظه، وكل ما أشوفه يذكرني فيه، يقول لي أبو عبد الله والله بغني. قلت له أبو نايف أتمنى أنك تغني هذه الأغنية، طبعا اسم الأغنية وأنا وياك، أحس أحلامي تاخذني بعيد وياك، وكيف أنساك وكيف أنساك، وروحي بين يديك وأنا أهواك، يا أول حب قابلته وحرك كل شجون القلب، سحر عينك جبرني أجيلك وأتعناك الدرب، وأنا وياك وأنا وياك. كلمات الشاعر عصام القريني، وهو حافظ على العود، والمفروض يعني أنه يغني، ولكن الظروف طبعا، وخاصة الآن طبعا تعرف شركات الإنتاج صار لها تقريبا حوالي 20 سنة مسكرة هذه شركات الإنتاج، والظاهر أبو نايف بروحه ينتج حق روحه في شركته الخاصة، ولكن على مستوى الأغاني الوطنية والأغاني المناسبات تعاونت مع أبو نايف.
0: إن شاء الله يعني نسمع ونشوف أعمال جديدة بينك وبين الأستاذ علي عبد الستار.
1: نعم ونعم فيك وفيك.
0: أهلا بحالك. السؤال الثاني: كان هناك في الكويت، يقول أبو ناصر من قطر، كان هناك في الكويت قبل 20 عاما تحديدا مطرب اسمه حمد المانع، وكان يتميز بصوت جميل، وكان يغني للراحلين الكبار مثل طلال مداح، عبد الكريم عبد القادر رحمة الله عليهم جميعا، ولكن حمد المانع اختفى منذ فترة طويلة، فأين هو الآن؟ وشكرا جزيلا لكم، أخوكم أبو ناصر من قطر.
1: يا حي الله أبو ناصر الغالي حبيبي. حمد موجود، حمد الآن يدرس في المعهد، درس طبعا، خذ الماجستير وخذ الدكتوراه، وهو مدرس الآن في المعهد، ويشارك من ضمن أنشطة المعهد، ولا موجود يعني،
0: لكن ما بيعملوش أعمال موسيقية غنائية أو أعمال يعني.
1: لا ألبومات، لا قدم ألبومات، أظن قدم ألبوم ألبومين، وبعدين ابتعد وراح درس في أمريكا وياه، ويدرس في المعهد الآن، أظن يدرس موشحات وأصوات، ويشارك من ضمن يعني احتفالات المعهد والمناسبات الوطنية، لأنه أرد وأرجع مرة ثانية أقول إنه ما في شركات إنتاج الآن تتبنى، يعني في أصوات كثيرين من الأصوات الجميلة والحلوة، ولكن من يتبناهم؟ من يدفع؟ من يصرف على الألبومات؟ خاصة الآن التكاليف وايد عالية بالنسبة للفرقة الموسيقية وبالنسبة للشعراء والملحنين، فبالتالي وما في حقوق طبعا على طول الشريط ينسخ وينوزع وكل شيء، ولكن حمد مطلوب، حمد موجود، و وكم مرة شوفه راح أبلغ تحياتك إن شاء الله يا أبو ناصر.
0: أبو ناصر، هذا السؤال طبعا ذكرني بعادل إمام في المسرحية لما الأسد إجا عليه، فقال جاي لي أنا بقى. فأبو ناصر ترك، الحين ترك عبد أنور عبد الله وجا لي أنا، ومعاه حق صراحة. ده قال أنا بقى بيقول: كيف يمكن الاستماع للحلقة الخاصة عن الراحل الكبير الأستاذ محمد رشيد رحمة الله عليه؟ أبو ناصر كان طلب مني الصراحة، وأنا وعدته أنه أكلم رئيس الاستديوهات أنه ننسخ نسخة من الحلقة الخاصة برحيل الأستاذ محمد رشيد رحمة الله عليه، ولكني والله نسيت يا أبو ناصر، وأعذرني، أنا آسف، وحكلم اليوم إن شاء الله. ذكرني يا أبو محمد، ذكرني رجاء، أكلم رئيس الاستوديوهات أنه أبو ناصر صراحة أنا مستحي منه، لأنه وعدته ولكنني نسيت، فآسف يا أبو ناصر. إن شاء الله إن شاء الله، يعني أبشر، يعني ما يكون خاطرك إلا طيب إن شاء الله. طيب خلينا نسمع فريد الأطرش، هل هلال العيد طلبها مازن، ونكمل إن شاء الله.

0: كل عام وانتم بخير، وطربيات بخير، وصوت الخليج بخير، وانور عبد الله بخير، وكل المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات بخير، وكادر اذاعه صوت الخليج بخير ان شاء الله. وين وصلنا؟ وصلنا احنا معنا الاستاذ انور. استاذ، في تعليق؟
1: والله سلامتك يا ابو احمد، بس ابي اقول يعني ما شاء الله سبحان الله، انا اذكر هذا اليوم، يعني اذكر العام نفس اليوم وقبل وقوف عرفات بيوم، وتكلمنا عن اغاني الحج والاغاني الروحانيه. سبحان الله، اتذكر كذي يعني من سنه ما شاء الله، والان من سنه كذلك صار لنا سنه، يعني اقول ما شاء الله، اللهم رب لك الحمد اللي الله متعنا بالصحه والعافيه واعطانا عمر، ونسمع صوتكم ان شاء الله على خير.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله.
0: في سؤال برضو، في طبعا أم نورس تقول صباحكم جميعا خير ومحبة، أود لو سمح الوقت أن أسمع محمد المصباح في جاني بعد وقت. وسؤالي للأستاذ أنور، هل حصل تعاون مع الفنان محمد المصباح؟ مع ألف شكر وامتنان.
1: جاني بعد إن شاء الله، جاني بعد وقت، طبعا هي في الألبوم الأول الفنان محمد المصباح، أول ألبوم قدمه، وكانت من أبرز الأغاني جاني بعد وقت، من كلمات الشاعر مبارك الحديبي رحمة الله عليه، والحان الملحن حقيقي الفنان عبد الله رميثان، ولحن جميل ولحن لفت الأنظار وضرب مع محمد المصباح، وكان أول ألبوم له من أبرز الأغاني طبعا، سرى حبك بدمي، وجاني بعد وقت، وتمون انت تمون، ومجموعة الأغاني كانت موجودة، وكانت انطلاقة محمد المصباح من هذا الألبوم، واشتهر محمد في هذا الألبوم وحقق نجاح كبير، وكان صوت جديد للساحة الفنية. طبعا محمد المصباح صديق عزيز، ويعني أنا أعتبر من أوائل الناس اللي تعرفت عليه أيام ما كان هو هاوي، وأيام ما كنت أنا طالب بالمعهد، وكنا نلتقي أنا محمد المصباح عند الأخ صانع العواد العراقي الشهير ثابت البصري. نعم. كان عنده محل ويصنع عواد، وكان يتردد عليه محمد المصباح وتردد عليه أنا، ودائما يكلمني من يصنع عود حلو يكلمني يقول أنور تعال أنا صنعت عود، لأن الصانع أنا قلت له حلقة سابقة يستانس إذا حصل عازف حلو يعزف على آلته عشان يسمع صوت الآلة، لأن أغلب صناع العوادة ما يعزفون.
0: لا انت مش بس حلو، انت حلو ومشهور وفنان كبير وملحن كبير، اكيد يعني فخر لاي صانع يعني.
1: ما عليك زود يا ابو احمد، ما عليك زود. فكنا نلتقي انا ومحمد المصباح هناك، فما كنت ادري انه يغني ابدا، ولا قال لي انا اغني ولا كان يغني، الا ان تفاجات والله في البوم جاني بعد وقت. منو هذا؟ هذا محمد المصباح. اشوف صوتي هذا محمد رفيجي، يعني صار لنا فترة نلتقي مع بعض، وأنا غنى لي كان يدندن هالشكل على خفيف أغاني صالح عبد الحي، أغاني أم كلثوم، بس ما قال إن عندي ألبوم وبشتغل وبسوي وبكذا، وباركت له طبعا في الألبوم، وصار لي عدة تعاونات بيني وبينه، ولكن التعاونات هذه كلها يعني أغاني اجتماعية، أغاني وطنية، ما التقينا في أغنية عاطفية، لأنه هو صار لفترة يعني ابتعد عن الأغاني العاطفية. آخر ألبوم قدمه مع أحد الشركات في المملكة العربية السعودية، وبعدين يعني اختلفوا مع بعض وما قدم ألبومات غنائية، اكتفى بس في الأغاني اللي تكلف فيها صوت الخليج، فلهذا ما صار في تعاون عاطفي بيني وبينه، ولكن عملنا أغاني وطنية وعملنا أغاني مناسبات كثيرة، وأتمنى له التوفيق الحقيقة. محمد فنان خلوق، فنان مؤدب وصوته جميل، الله يوفقه ان شاء الله.
0: ان شاء الله. وزميلنا عبد الله كتبت طلب ام نورس، جاني بعد وقت محمد المصباح. طيب الملحن سامي احسان.
1: نعم، انا سامي احسان التقيت معه ابو احمد وانا ما اعرفه. الكلام هذا في سنه 1981، لما رحت أول رحلة لي إلى المملكة العربية السعودية وبالتحديد في الرياض 81 82 هالشكل، ورحت برفقة الشاعر الله يرحمه فايق عبد الجليل. فاير عبد الجليل خذاني معه ورحنا هناك وعرفني على مجموعة من الثنائيين كانوا موجودين، فقال لي أنور هذا سامي حسان سلمت عليه، وهذا عبد الله محمد سلمت عليه، وهذا محمد شفيق سلمت عليه، وبعض الفنانين اللي أنا يمكن ما عرفته. فهني التقيت مع سامي حسان. سامي حسان طبعا هو ملحن سعودي ومن مواليد 1942 وتوفى رحمة الله عليه 2021. طبعا بدأ مسيرته الفنية في مدينة جدة، وموهبته طبعا طلعت منذ الصغر، أيامه كان صغير بينت موهبته ودرس الموسيقى، وكان هذا طبعا في أثناء عمله في السفارة السعودية في دمشق.
0: سامي حسن وفاته في 2012 يا أبو،
1: والله متأكدين؟ مش 2000. أنا عندي 2021
0: والله.
1: ها؟ ما أدري، يمكن أنت صح.
0: 2012 في 8 سبتمبر 2012.
1: خلاص نعتمد تاريخكم. لأن فعلا أتوقع الكلام صحيح أن 2012، لأني أنا زرت جدة في 2020 التقيت مع أولاده.
0: كان توفى.
1: كان توفى صح. الظاهر أنا جدمت أخرت الأثنين وجدمت الواحد.
0: هم كلهم 10 سنين مش فرق يعني. رحمة الله.
1: هذا صلح عندي هذا إيه هذا صلح عندي أيوة. لأن فعلا ربطت الحين، أنا فعلا أنا جيت 2020 إلى جدة والتقيت مع إحسان ولده ومحمد ولده وعزموني بالبيت عندهم، وكان وقتها متوفي سنة 20. إذا مثل ما تفضلت 2012 هو درس الموسيقى، وطبعا في في في في دمشق خلال التحاقه بالمعهد العربي للموسيقى والتمثيل. ويعتبر طبعا سامي حسان مؤسسين قسم الموسيقى بجمعية الثقافة والفنون، ويعرف هناك دائما أنه بصانع النجوم، لأن من خلال البرنامج اللي قدمه هذا التقى مع مجموعة من المطربين.
0: نعم.
1: والفرقة سواها اسمها التكوين الموسيقي، ومروا عليه كثير من الفنانين، صقل موهبته على آلة العود وتعلم آلة العود وآلة الكمان في سن مبكر طبعا. وفي دمشق هناك كونه موجود في السفارة تعرف على الأستاذ الموسيقي السوري مهران بالخيام، وعلمه على العزف على العود وعلى آلة الكمان أثناء وجوده في دمشق، وبعدين انتقل طبعا وراح إلى وزارة الإعلام كمهندس صوت في جدة، وهذا شيء أتاح له الدخول في المجال الفني والموسيقي.
0: نعم.
1: قدم برنامج تلفزيوني باسم مسرح التلفزيون، وقدم من خلال هذا البرنامج مجموعة من المواهب الفنية اللي كانت وقتها توها طالعة. يعني محمد عمر، علي عبد الكريم، عبد المجيد عبد الله، عباس إبراهيم، الشباب هذيلا من خلال هذا البرنامج قدمهم هو وعمل لهم ألحان. بالنسبة للفنانين الكبار طبعا تعامل مع طال مداح بأغنية طال السكوت، والفنان محمد عبدو السهران والدنيا نعسانة، وكذلك تعاون مع الفنانة وردة والفنانة أنقام والفنانة أصالة ورجال المليح، مجموعة
0: عبد الكريم عبد القادر في أغنية
1: عبد القادر كذلك، يعني مطربين كثار وايد تعاون معهم. ويعتبر هو مؤسس أول فرقة موسيقية سعودية، وتوفى في عام 2012
0: رحمة الله.
1: هذا الفنان سامي إحسان.
0: نعم. هو لحن لطلال مرت، أغنية مرت.
1: صحيح. صحيح.
0: طيب
1: صحيح.
0: نسمع هذا نسمع هذا نسمع جزء من أغنية مرت طلال مدح.
1: يلا نسمع.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. وفي سؤال من خالد الضنكي. خالد الضنكي بيقول: الحمد لله على سلامة الأستاذ أنور، حبيت أسأله عن الأستاذة أمل عبد الله شقيقة الفنانة الشهيرة سعاد عبد الله، فيما إذا كانت بصحة وسلامة، وهل يذكر شيئا عن نشاطها الفكري أو الفني؟ التقيتها ذات يوم في محافظة مسقط حينما كانت تحضر لرسالة الماجستير حول أثر الفنون الشعبية العمانية في منطقة الخليج العربي، ولكما الشكر والتقدير. خالد الضنكي.
1: حياك الله أستاذ خالد. أنا ربما تربطني علاقة قديمة مع السيدة أمل عبد الله وأختها الفنانة الكبيرة سعاد عبد الله. طبعا اشتغلت مع سعاد كثير من المسلسلات، عملت لهم أنا المقدمات وهي غنت طبعا، وفي علاقة أسرية كذلك، يعني أهلي مع الفنانة سعاد عبد الله على تواصل مع بعض، وأم طلال كذلك على تواصل معي، وأخت عزيزة وكبيرة طبعا بالنسبة لي، وأمل عبد الله كذلك أكبر منها، وأمل عرفها من السبعينات، أم خالد زرتها في البيت أكثر من مرة، وكان زوجها عبد الأمير مضى صديقي، وألتقي معها بالإذاعة، وأكثر من حفلة يعني صارت تكريم لي أنا في الكويت هنا، لما خذيت جائزة الدولة، أنا حصل على جائزة الدولة التشجيعية من الكويت، وأنا طلبت بالذات طبعا الأخت أمل عبد الله هي تكون عارفة الحفلة. وأكثر من مناسبة كذلك أدعيها، وفي كذلك عندي برنامج هم دعيتها، يعني علاقة قوية بيني وبين الأخت الكبيرة طبعا أمل عبد الله. هي طبعا أشوفها، ولكن صحتها شوية يعني تدري يعني عندها ريولها شوية تعبانة، فتمشي على عصي ولازم أحد يسندها يعني بحكم المرض من المرض، ولكن الحمد لله بالها ومعاها وصحتها زينة. وتوه بالفترة الأخيرة الأسبوع اللي طاف عملوا طبعا أمسية كربط الأدباء تكريما الشاعر أو بالأخرى الكاتب المسرحي عبد العزيز ريع، يعني سوى لحفل تكريم وكذا رحمة الله عليه ومتوفي، فكانت هي طبعا موجودة وهي تكلمت عنه، والله يمتحها بالصحة والعافية أم خالد.
0: في شكرا أستاذ أنور. نسمع طلب سعاد، طلبت سعد إبراهيم أرسل سلامي. وسعد إبراهيم الشليل هو فنان سعودي، وكان يلقب بفتى الجزيرة، هو مطرب وملحن راحل من منطقة نجد. يعني هذا قدم خلال مسيرته الفنية امتدت حوالي نصف قرن الكثير من الأعمال، كان نصيب التلفزيون السعودي منها أكثر من 60 عملا. نسمع طلب سعاد أرسل سلامي بصوت سعد إبراهيم.

0: الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. في تعليق أستاذ أنور ولا أسأل؟
1: والله أستاذ عبد السلام أنا سرحت مع الأغنية هذه، لأن هذه الأغنية ذكرتني أيام ما كنت أروح المدرسة وأنا صغير، وكان يحطونها في الإذاعة شبه يومي، وأسمعها أرسل سلامي مع نسيم الصباح للصاحب اللي صار وصله صعيب، يعني صباح ونسمات الصباح و...
0: نعم.
1: وأنا رايح المدرسة وأسمع الأغنية هذه وأحبها وأعشقها، بس ما أعرف شنو، يعني ما أدقق في الكلمات ولا أعرف منهم مطربها ولا ملحنها ولا شيء.
0: نعم.
1: إلى أن جددها أحد المطربين السعوديين وغناها وقدمها بأسلوب جديد، فقلت الله هذه الأغنية اللي كنت أسمعها في في في في فترة يعني
0: الدراسة.
1: أقدر أقول لك يعني أول السبعينيات تقريبا، أول السبعينيات. فعرفت أن هذا المطرب اسمه سعد إبراهيم، والأغنية جميلة وحلوة، وسرحت ورحت بعيد وسرحت في الأغنية هذه. أشكر الأخت سعاد على طلبها الأغنية الجميلة هذه. نعم.
0: شكرا لك. طب أول الفرق الخليجية التي عزفت مع الفنانين؟
1: اي والله لازم احنا طبعا يعني نوثق هذا الشيء ونعطيهم يعني حقهم. طبعا هي فرق معدوده على الاصابع، يعني هي فرقه الانوار في اوائل السبعينيات هذه ظهرت عندنا في الكويت الحاليه. ومن ضمن العازفين اللي فيها طبعا سليمان الملحن الله يرحمه سليمان الملا، والفنان احمد بوعوض. هذا الفنان احمد بوعوض يمكن ما حد يعرفه، لكن طلع مع عبد الحسين في عده مسلسلات، يعزف على الكمان ويلبس فنيله ويلبس وزار، واسمه احمد بوعوض، وانا حضرت له عده سمرات كان يعزف على آلة الكمان. كذلك الملحن المرحوم عبد الله الراشد، مجموعه ذيلا شباب كونوا الفرقه في اوائل السبعينيات، وانضم لهم الفنان فهد الماص وبعض الفنانين سجلوا معاهم وعزوا كمان جاء طبعا، لأن الفرق قبل ما في يعني عود وكمان هذا لا حوالي 3-4 كمان جات وعود وقانون، وكانت في فترة السبعينيات هذه الفرقة الأولى. الفرقة الثانية طبعا الفرقة اللي كونها الملحن سامي إحسان ومجموعة من الشباب السعوديين، وبدأت تغني طبعا مع الفنانين الشباب اللي طالعين وقتها.
0: نعم.
1: اللي انت ما قلت عنه بسعى محمد عمر وعلي عبد الكريم ومجموعة من المطربين الشباب وقتها، أسسها سامي حسان وطلعت تغني معهم. كذلك الفرقة البحرينية الفرقة البحرينية طبعا اللي هو أسسها الأخ محمد ناصر، عزفت هذه، بدأت تبلش في نقدر نقول يعني النصف الأول من الثمانينيات مع ظهور المطربين الجدد، نبيل شعيل وعبد الله الرويشد وخالد الشيخ وعلي عبد الستار، مجموعة الفنانين رباب، مجموعة الفنانين هذيلا تأسست هذه الفرقة البحرينية، وهم أغلبهم كانوا طلبة في معهد الدراسات الموسيقية في الكويت والمعهد العالي في الموسيقية، بعدين درسوا في المعهد في الكويت، ما التقيت معهم أو يعني أول ما التحقنا في المعهد، يعني الكلام هذا منتصف في منتصف السبعينيات، وبعدين لما تخرجوا في الثمانينيات كونوا الفرقة. والحقيقة كانت هي الفرقة هذه من أشهر الفرق الخليجية، اللي فرقة البحرينية، محمد ناصر وجمال ناصر وعلي الغيس وعبد الله خيري الله يرحمه، وفي عازف اسمه محمود، ومجموعة يعني ست كمانجات وقانون وناي وكذا، واشتهرت وخذت صيت كبير من منتصف الثمانينيات إلى أن بعدين طبعاً جت فرقة طارق عاكف وفرقة وليد فايت.
0: نعم.
1: هذه الفرق اللي أنا أعرفه طبعاً.
0: نعم. هذه الفرق كانت غير الفرق الخاصة بالإذاعة والتلفزيون لكل دولة.
1: أي غير. لأن هذين شباب من البلد. هذين شباب يعني هذين شباب ذا بحرينيين، كانوا كلهم بحرينيين. وكذلك اللي كونها سامي حسان كلهم سعوديين. واللي كونوها الشباب عندنا بالكويت كلهم كويتيين. لكن الفرق ذلك الفرق كانت موجودة، احنا عندنا من اواخر الخمسينيات نجيب رزق الله ورضا غنيمة ومشيل المصري من جمهورية مصر العربية، لكن هذا مجموعة الشباب
0: سعيد البنا
1: ايوه الاساتذه الكبار رحمه الله عليهم.
0: طيب.
1: لكن هذول الشباب من اهل البلد.
0: نعم.
1: الفرقه البحرينيه والفرقه السعوديه والفرقه الكويتيه من اهل البلد.
0: نعم.
1: سووا لهم فرقه تدري شباب بيشتغلوا والحمد لله الله رزقهم.
0: نعم.
1: وقدموا مجموعه بعدين خلاص عاد اللي صار ملحن واللي صار مطرب واللي اعتزل
0: نعم
1: واللي توفى وراحوا.
0: نعم. نعم. شكرا استاذ انور. صادق كان طلب زوار لعبد الكريم عبد القادر، موجوده الاغنيه؟ موجوده يلا يعني.

0: بالكلب.
1: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. سعاد من الكويت تقول هلا أبو أحمد، طمنا على الدكتور أحمد وكل عام وأنت بخير، وكذلك الأستاذ أنور عبد الله وأنت بخير يا سعاد. الدكتور أحمد في يعني آخر أخبار كان في العناية المركزة بعد ما عمل عملية القلب المفتوح، شفاه الله وعافاه، وأنا اتصل يعني بعت له رسالة صوتية ردت زوجته بعديها بيوم يعني، وقالت أنا زوجته وهو في العناية المركزة حاليا، ويعني محتاج شهر على الأقل حتى يستطيع أن يتعافى يعني. فأنا مستني شوي عشان أتأكد مرة أخرى أرجع يعني أكلمه، وإن شاء الله يرد علي يعني هو، ونطمئن عليه إن شاء الله. نعود لضيف تربيات في حلقة اليوم، الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. وفي تعليق عندك أستاذ أنور؟
2: اي والله إذا سمحت يا أحمد أقدر أعلق.
1: تفضل.
2: أعلق على أغنية الزوار. وأبي البارحة أنا الحقيقة تركت رسالة للدكتور أحمد، الحقيقة أنا بالأسبوع مرتي أترك رسائل لله وتتفضل السيدة زوجته وترد علي، ومثل ما أنت تفضلت أبو أحمد كذلك أنا أمس بالذات طبعا دزيت له وقالت الحمد لله الآن بدأ يتعافى وبدأ تصير صحته أحسن، وإن شاء الله عن قريب راح أبلغه وراح يكلمك هو شخصيا إن شاء الله ويشكرك على يعني سؤالك عنه. قلت هذا أستاذنا وحبيبنا أخونا، والله إن شاء الله يرجع بالسلامة دكتور أحمد يوسف إن شاء الله بإذن الله
1: إن شاء الله.
2: هذا واحد طالب يعني أزيد على كلامك يعني الحبيب. زوار أول تعاون بين عبد الكريم عبد القادر وبدر برسلي. بدر برسلي طبعا هو شاعر معروف ودرس في أمريكا الإخراج التلفزيوني. وكتب بعض الأغاني كانت بدايتها مع سعود الراشد ومجموعة من المطربين، ولكن كتعاون مع عبد الكريم عبد القادر كان من خلال أغنية زوار. زوار طبعا سجلت في أوائل السبعينيات وهي من ألحان عبد الرحمن البعجان، ولحن جميل جميل جميل حلو، وكل ما يقدم عبد الرحمن البعجان حلو، ملحن مبدع.
1: سمعت انه رستاوي
2: شو طال عمرك؟ شنو
1: سمعت انه رستاوي؟
2: يعني شنو رستاوي؟
1: يعني مقام الرست.
2: صح. اي والله كلمه جديده علي رستاوي هذه. طبعا هو رستاوي ملك مقام الرست ملك، لكن الأغنية هذه بالذات بياتي سبحان الله. زوار تسلمنا ودائما إذا أحب الله سبحانه صار هذا الشيء من الأسرار، إذا بعرف المقام عارف المقام، بس إذا ضاع علي أغني أغنية كل ذاك اللي هي مقام البياتي
1: على طول توديك البياتي.
2: أربط المقامات بالأغاني
1: زي يعني زي هو صحيح الهوى غلاب مقام الصبا.
2: أيوة يعني الحمد لله يعني لأن أنا درست قواعد شرقي ودرست الشرق، بس سبحان الله إذا بصيد المقام ها تحت علي جبت شنو بياتي أغني شنو اللي كل ذاك اللي رصد أعطوا اللي هي طبعا أغنية أم كلثوم أنساك ده كلامك أو شاف الأشياء هذه، فرابط أنا المقامات بالأغاني. فهي من مقام البياتي، وبدر برسلي كان وايد فرحان وكاين يعني وكان سعيد جدا لما قلنا لعب كريم زوار، لكن يقول لي أنور أغنية الشهرة بالنسبة لي أنا الناس عرفتني فيها غريب. بعد زوار لما قلنا لعب غريب هني أنا اشتهرت. ولكن زوار حلوة وجميلة وأنا كنت أحبها حقيقة أول ما طلعت ونزلت كنت أسمعها استمتع بالأغاني الجميلة. نعم أستاذ.
1: طيب ننتقل الآن إلى الارتجال في الموسيقى العربية.
2: الارتجال يقابله في الشعر العربي اللي هو اللي هي لا شو راح تنبالي الحين أقول لكم. طبعا هي الارتجال صعب جدا. ليش؟ لأنك أنت شيء ترتجله. شيء يطلع معاك. فالارتجال ينقسم قسمين، في الغناء وفي التقاسيم. في الغناء لاحظة مع المغنيين
1: زي الارتجال زي الارتجال في الموال يعني زي الارتجال.
2: أيوة
1: في الموال
2: بالضبط. أيوة. الموال تلاقي هو الموال ارتجال. الموال هذا خاصة المواويل يعني تكون ارتجالية، سواء السيدة أم كلثوم في أغانيها دائما لما نسمع في وصعي الهوى غلاب يا قلبي الحب يورا يا قلبي، وتمول وتروح سيدة أم كلثوم وشمال وجنوب، هذا كله ارتجال. هذا مو تقول والله حافظة بالبيت بتسوي، لا لا كله ارتجال، كله يجي هالشكل على طول. يقابله بالشعر العربي يسمونه القلطة، عندنا القلطة. القلطة أظن تعرفه سادة السادة، اللي هم صفين من الشعراء كله، وهذا يقول بيت وهذا يرد عليه،
1: يرتجل هذا يرتجل بيت والآخر يرتجل بيت آخر يرد عليه. هذه موجودة في السامر الفلسطيني، موجودة في السامر
2: بالضبط نفس الشيء. هني الارتجال صعب جدا، لأنك أنت قاعد ترتجل، دير بالك لا تنشز، لا يخص صوتك، لا لا، لأنك أنت خلاص يعني هذا الشيء يعني مسجل، مو تقول والله مونتاج ما نقص مونتاج ونشيل نفس اليوم، لا، أنت على الهواء، أنت لايف. إذا ارتجلت، عبد الحليم حافظ وايد ارتجل، كان عبد الوهاب في كل ذاك الليل نساني أنام الليل وخلاني كذا كذا، الموال هذا كله ارتجال. فالارتجال يقول المطرب الصعب، المطرب المتمكن.
1: أم كلثوم كانت ترتجل كثير.
2: أم كلثوم شيخة. نعم، وعبد الحليم شيخ، وفريد الأطرش.
1: أتصور اللي ما كانتش ترتجل إطلاقا فيروز.
2: إيه يمكن أغانيها ما فيها ارتجال.
1: أغانيها ما فيها ارتجال، صح. أغانيها
2: ما فيها ارتجال. يمكن أغانيها ما فيها ارتجال. لكن وديع الصافي كان يرتجل.
1: وديع يعني فنان كبير.
2: وديع كان يقول بعض الشباب. هذا بالنسبة للغناء، وبالنسبة للعازف التقاسيم. سواء كمان، عود، قانون. ما يحضر في البيت، لا تطلع معاجدي، وتعال شوف إذا قسم رياض الصنباطي.
1: أوركسترا رياض الصنباطي، عود أوركسترا.
2: الله أكبر، أوركسترا بالضبط. خاصة في أغاني كثيرة، أغنية مثلا قد كنت أرجو وصلكم لصالح عبد الحي، ألحانة، شوف التقاسيم اللي عملها، وشوف التقاسيم اللي عملها في قصيدة فجر تحت الشعر. كان يعمل شوية تقاسيم، وكذلك ليه يا بنفسج عمل تقاسيم. فالتقاسيم هذه ارتجال، تطلع مع مطربين كثار كذلك. يعني وايد يقسمون، فنان أستاذ عباد الجوهر، أستاذ أحمد فتحي، أستاذ خالد الشيخ، كل أبوهم هذول يرتجلون في تقاسيم على العود. فهني يبين لك هني شطارة العازف وقوة العازف. فالارتجال شيء مهم في الموسيقى العربية وفي الأغنية العربية.
1: طيب، عشان احنا حنسمع طلب وسنعود إليك، عبين ما نعود إليك تكون جهزت في طلب صادق، لأنه يعني طلب يسمع مقدمة أغنية أحلام وش ذكرك على العود، فبتكون أنت يعني جهزت. عبين ما نسمع الطلب ونرجع نسمع سميرة توفيق في يا خالي قرب العيد، طلبتها فاطمة الوهيبي.
0: يا خالي قرب العيد، بدي منك عيدي خالي، يا ابو العبايا وعلا، يا ابو العبايا وعلا، والعيد يثوب جديد والعصبة والردني خالي.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، وكل عام وأنتم بخير. وضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. ها جاهز أستاذ أنور؟
1: نعم طالع جاهز. مقام الولايات يعني مسلك.

0: الله الله الله، يا صوتك حلو يا ابو عبد الله، يا صوتك حلو، انت ليش بتنكر؟ يعني ليش بتنكر؟
1: والله والله
0: صوت
1: هذا من ذوقكم انتم.
0: صوت جميل
1: والله
0: جميل.
1: حبيبي يا حبيبي.
0: تسلم. نسمع طلب علي خاطر النجادي سالف مرادي لقاسم كافي الفنان التونسي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وكذلك حط فيها طلع البدر علينا مثنيات الوداع، اللحن اللي هو الموجود هذا الفلكلور يعني قديم،
1: ايوه
0: ولكن هو طوره يعني، حط اللحن، حط لك اللحن الفلكلوري، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، بعدين طور فيه، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. هني الشطاره انك انت شلون تتعامل مع الفلكلور. يعني يا ليت ابو محمد الاستاذ عبد الله يصوب المقطع هذا، يعني علشان يبين لك ان شلون انت تاخذ اللحن التراثي هذا وتطوره وتقدمه بشكل جميل،
1: هو صعب،
0: بشكل حلو.
1: ما نبهنا عبد الله في البدايه، ما نبهنا، لذلك
0: انا اسف، انا اسف، انا اسف، ولكن هي كلها على بعضها كلها حلو.
1: نسمع شيء، نسمع شيء من
0: اي مقطع يحطه استاذ عبد الله احنا
1: حلو
0: كنا اذان صافيه
1: حلو حلو
0: ونعلق ان شاء
1: حلو.
0: الله.

شوف الله شوف لبيك الله لبيك شو تنقال شوف

0: نعتذر لأنك تبي بهذا القدر، لأنه الوقت أدركنا ولا ودنا نكمل يعني.
1: شفت سعد عبد السلام، شفت شو شفت
0: السنباطي،
1: شو عمل السنباطي؟ ها
0: السنباطي في ناس خلاص تقول الاسم خلاص في ناس في ناس تقول الاسم خلاص خلاص السنباطي يعني
1: خلاص
0: ماذا تضيف أو ماذا أضيف؟ طيب
1: هذا الفنان سعد عبد السلام لما تقعد معاه ما يحسسك، أنا مثل ما قلت لك سعد عبد السلام أكثر مرة سألت لك السالفة هذه، والله تخيل وأعيدها للألف مرة، إن الجرسون يجيب القهوة، يأخذ القهوة يوقف يأخذ القهوة من الجرسون يحطها قدامي وأنا طالب بالمحل.
0: الكبار متواضعون يا الكبار متواضعون يا
1: الله أكبر الله أكبر. الموسيقار رياض السنباطي الله أكبر الله.
0: نسمع سيد درويش سالمة يا سلامة، طلبها محمد بن أحمد الشوكري.

0: الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. في سؤال الأستاذ أنور من محمد حسن بيقول: سؤال للأستاذ أنور، لماذا الفنانين الخليجيين لم يغنوا للصيام أو مواسم الحج أو أغاني دينية بصفة عامة؟
1: أستاذ محمد، فيه، لا فيه الحقيقة، بس أنا يعني أعرف الأغاني الكويتية، في أغاني كويتية كثيرة، ولكن يعني الحقيقة أغاني مناسبات، هاي مناسبة الحج كذا، غير مطلع عليها بالنسبة لدول المستعمر الخليجي. ولكن عندنا وايد غنوا، يعني سواء ساد الخليج ولا سواء عبد القادر، حسين جاسم، في وايد أغاني غنوا للعيد وغنوا للمناسبات الدينية.
0: غنوا في أغاني قطرية وفي أغاني بحرينية.
1: أكيد أكيد لازم لازم في أغاني.
0: بس لأنها يعني لأنها تستخدم في مناسبات فقط، يعني ذلك ما مش تأخذش الشهرة الكافية. طيب عشان الوقت، نسمع طلب أم نورس جاني بعد وقت محمد المسباح.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. في تأثير البيئة على المطرب يا أستاذ أنور.
1: إي والله هذا موضوع مهم، وهذا حقيقة أنا يعني اشتقيت هذا الموضوع من إحدى حلقات صوت الخليج لما تكلمت عن بعض المطربين اللي تحس إنه صوت شعبي، فلما تسمع الشيء هذا تربطه بالبيئة اللي هو فيه.
0: نعم.
1: هني يبين معاك.
0: نعم.
1: على سبيل المثال في مثلا جمهورية العراق حضيري وعزيز
0: الريفي، الغناء الريفي. صح.
1: صح ريفي، لأنه هو عاش بالريف،
0: في الأغاني البغدادية طبعا. وفي الأغاني الريف طبعا.
1: أيوة، وداخل حسن. والمطرب الأخير اللي سمعته في قبل حلقتين عندكم ناصر حكيم كذلك. أي أيوة والله تحس إنه غناء ريفي، تحس إنه فعلا من الأرض، من البيئة اللي هو عايش فيها.
0: يعني في الأغنية البغدادية مثلا سليمة مراد، ناظم الغزالي، هذول غني الأغنية الأرستقراطية، أغنية القصور، أغنية الصالون أو الصالونات. لكن
1: صح.
0: الريف
1: صح.
0: له أهله.
1: اي والله لا أهله. مثلا محمد رشدي
0: صوت ريفي، من صوته يبان على طول إنه ريفي.
1: على طول. ما في محمد عبد المطلب.
0: نعم.
1: تحس انه فعلا يعني صوت ريفي من البيئه. مثلا من جبل سوريا فهد بلان
0: ونصر شمس الدين ريف. في بالضبط. الاردن عبد موسى.
1: الله. ايه ما اعرف المطرب هذا
0: عبد موسى اللي غنى كثير مع هيام يونس، جدلي يم الجدائي. إيه. جدلي.
1: إيه.
0: عبد موسى عازف الربابه الاول، عازف الرباب.
1: أيوة.
0: الربابة.
1: أيوة. وفي مطرب الذياب اللي هو ذياب
0: مشهور. أيوة. هذا من منطقة بين العراق وسوريا. شو اسمها اللهم صل على سيدنا محمد، بتذكرها إن شاء الله، راحت عن بالي والله. حتى أغاني، حتى لون الأغاني فيها يعني.
1: هي سميرة توفيق. طبعا احنا عارفين هي طبعا هي اصلا من سوريا.
0: الاغاني الفراتية.
1: أيوة. صح.
0: نعم. سميرة توفيق يعني اعطت الاغنية الاردنية، والاغنية الاردنية اعطت سميرة توفيق، يعني في تبادلية في المسألة. صحيح.
1: بالضبط. فيعني الشيء ما يم فراغ.
0: نعم.
1: شيء ما فرغ تلاقي أبد، هو متطبع في البيئة أو عايش في البيئة، سواء الريفية أو المدينة، فهذا الشيء ينعكس على صوته. تلاقيه لما يقدم هذه الفنون يقدمها بأحلى صورة.
0: نعم. طيب نسمع نسيم عودة في يا هلا بحلو المعاني، وراجعين إن شاء الله. طلبها مروان سعيد.

0: بعتذر من مبارك المهندي، طلب عبد الرب ادريس اشقنا، وطلب بعتذر من طلال العميري، طلب ذات العيون لمحرم فؤاد نظرا لضيق الوقت. وفي سؤال من سعاد، وين راحت سعاد؟ ولا بدورها. بتسال عن اغنيه سعد ابراهيم اللي هي برسل سلامي، فبتسال بتقول اللي كتب الكلمات او الكلمات لمن؟ الكلمات للشاعر مشاري بن عبد العزيز المعروف باسم وحيد. مشاري بن عبد العزيز المعروف باسم وحيد، هذا اللي وجدته يعني. واللحن للفنان سعد ابراهيم. هذا ان شاء الله يكون كلامي صح. ما استطيع ان اقول كل عام وانتم بخير مستمعينا الكرام، وكل عام وانتم بخير استاذ انور، منورتنا وشرفتنا، ونتمنى لك عيد سعيد لك وللاسره الكريمه.
1: كل امين الله يحفظكم جميعا ان شاء الله، والساده المستمعين والمسؤولين وحبايبنا في قطر، من اكبر شخصيه الى اصغر شخصيه، الله يحفظكم جميعا ويديم عليكم النعمه والامن والامان، والله يحفظ خليجنا العربي كله.
0: امين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لك، وكل عام وأنت بخير. أقول للمستمعين الكرام والمستمعات الكريمات واللي بيتابعوا إذاعة صوت الخليج وبرنامج تربيات، كل عام وأنتم بخير، جعله الله عيدا سعيدا على الجميع، وأعاده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وعساكم من العايدين ومن الفايزين إن شاء الله. أيام جميلة، وودي أقول كلمة، كل منا يستطيع أن يصنع عيدا من داخله، يصنع عيدا بالسلوك الجميل وبالسلام والمصافحة والمسامحة والتلاقي، ويعني نستطيع أن نصنع عيدنا بشكل جميل، لأنه إذا نبع من داخلنا بصدق وإخلاص سيكون عيدا حقيقيا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. الأغنية العايدو من التراث القطري، ورحم الله الراحل الكبير أيقونة الأغنية القطرية الأستاذ عبد العزيز ناصر، الذي طور كثيرا من في التراث الغنائي القطري. من ضمن التطوير العايدو الأغنية العيدية الجميلة، معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا أبو محمد. نشكر الزميل عيسى علي من قسم الاستوديوهات الذي يعني أتعبناه معنا في تنزيل الأغنيات المطلوبة، شكرا يا أبو علي. كذلك نشكر الزميل ليجو من قسم الحاسب الآلي، ولا ننسى أن نشكر الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيلة الرميحي، أميرة الصديقي من قسم الموقع. أيضا نشكر الزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة من قسم البرامج. من داخل الاستوديو حييكم عبد السلام جاد الله، تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.